0: إيد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس، وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. هتلاحظ أنه بيقول أنه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة أن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك أنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده هو إننا مش معانا أي سلاح، والسبب في إننا مش محتاجين ندخل أي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الأشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله. هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل هو اتكلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من إنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي التانية بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف، ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانات العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما ألخص الكلام ده، هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي. قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث، النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي. هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة. يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو إن الملاك بيعلن قبلها إن يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في إنهم يترموا على طول في بحيرة النار وإنهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر إن عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا. اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو إني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف إن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي الكل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وأنا طول الوقت بوعظ عن كده وإحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر إن يسوع أكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة إنه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن أشرحها لك بوضوح أكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو إنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا بيه محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيك الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وانا بخمن علشان اوضح الموضوع بشكل اكبر من كده، اما انك تشارك في عشاء عرس الخروف او على الاقل تبقى انت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الابيض. زي ما انت شايف احنا عندنا رداء البر اللي اخدناها على حساب يسوع واحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الابيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع. هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش إن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك إنك تلبس رداء أبيض. يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش، أنا بساعدك إنك تسمع وبساعدك إنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا إن فيه مصيرين مختلفين هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد، والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي، زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس، أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
0: يا صديقي، عايزين نشجعك إنك تؤمن بالمسيح. أنت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يدهولك هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى إن ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة إنه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول، يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لا بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق، هو ده الإكراه اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت، ده مش عدم استقرار نفسي، ده إكراه عادي. حد في البيت ليه أخ أو أخت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة بيكرهه إنه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم استقرار نفسي لما تبقى مكره إنك تعمل حاجة بعمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لا، زي مثلا الخدمة. أنا بخدم في حتة معينة وينفع أقول لأ، بس كل مرة بروح الخدمة دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجة مع أصحابك ينفع تقول عليها لأ بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مرة أو مرتين مفيش مشكلة، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك أنت عندك عدم استقرار نفسي. الإكراه بعدم الاستقرار النفسي ده أمر صعب ومتعب جدا، لدرجة أن الشخص مش بس بيبقى هو مكره، لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه أنهم يعملوا حاجة هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم أن هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطورة هنا أن الشخص بيدخل نفسه في أمور لنوايا ناس تانية، يعني أنا عايز أعمل الخدمة ديت عشان محدش يقول علي أنا مقصر، رغم أن أنا ينفع ما أعملهاش. المشكلات اللي بتعرض ليها الشخص دوت إن هو بيتشغل عن أولويات كبرى، في أولويات كبيرة. أخذ لكم موقف من كتاب مقدس. رب يسوع دعته واحدة اسمها مرسى، مرسى كان ليها أخت اسمها مريم وليها أخ اسمه العازر، دعته إن هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافة. فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل بيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل أكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبة، لكن كانت مكرهة لدرجة معينة إنها شافت مريم أختها قاعدة تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب تقوله إيه يا سيد أما تبالي إن أختي سايباني لوحدي، وكأنها بتتهم إن هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها يقولها إيه، مرسى أنت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم كلمة تضطربين، من أجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، الحاجة إلى طعام واحد. أنت مش محتاجة تعملي كل الطعام دوت وتكوني متضايقة، أنا مش محتاج غير طعام واحد. أحيان كتيرة بنتخيل إن إحنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ إن الناس اللي حوالينا بتتبسط بس إحنا مش بنكون مبسوطين. إحنا محتاجين نختار الأولويات، إيه هو الأهم فالمهم. مفيش مانع إنك تعتذر عن أمر معين أنت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الإكراه بيشعر بالإرهاق بسبب إنه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده امر صعب جدا. القيمة بتاعتي مش باخدها من انجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي امر خطير جدا، لان ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس او العلاقات ما هيش امر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي او تبقى طالب استقرارك النفسي من امر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الاخرين بالتقصير وعدم الكفاءة لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.
2: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

هناك أيضا تهديد. الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا أو عمود النار ليلا من أمام الشعب. الرائع إنه الشعب منين ما كان بيمشي كان ربنا بيقوده بعمود السحاب والنار. وزي ما قدهم إحنا كمان ممكن نفرح ونقول زي داود ما قال: هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الله بيقودنا في كل الأوقات زي ما قاد الشعب 24 ساعة كل أيام الأسبوع، قطهم بالنهار وبالليل، وفي النهار بسط فوقهم السحابة كأنها غطى من حرارة الشمس، بالليل نور ليهم عمود من النار عشان يشوفوا الطريق اللي هم ماشيين فيه وعشان يحميهم من الوحوش المفترسة المزعجة، وهو هيعمل كده معاهم.

0: هيقودنا في كل الأوقات. في أوقات الضغوط الشديدة لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رأسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكتر الأوقات ضلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي هيقودنا عشان نواجه الظروف واضحة في النهار، بس برضو والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.
1: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
8: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
7: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
8: هذا معروف ومقبول من الجميع.
7: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
8: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
7: 40 سنة.
9: بل 1000 سنة.
10: 40.
9: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
7: 1000 سنة كاملة؟
8: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم 1000 سنة.
7: فيها المسيح سيحكم العالم.
9: المسيح لن يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
11: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
7: اليهود لم يروا ذلك،
10: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
8: وكيف يملك عليها المسيح؟
11: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
9: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
7: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
10: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
8: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
11: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
9: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
7: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم،
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيضعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا؟
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كله تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا؟ يعني غير محدد؟
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم كـ1000 سنة والـ1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

صلاة راهب. أيها الأب، أعطني شعاعا من الراحة، إنها مهمة ثقيلة علي جدا يا رب، إنها تشغل كل تفكيري ليلا ونهارا. قبل أن أقدمها إليك في الصلاة، إذ وجدت نفسي ملزما بأنني يجب أن أصلي من أجل كل الذين هم أقل حظا مني. أولا من أجل أولئك المعدمين الذين في العالم ولا يكاد الطعام الذي لديهم يكفي يومهم هذا، وأولئك الذين ليس لديهم سقف يستر عليهم ليلا. إني أصلي من أجل الذين ترتسم في عيونهم علامات الرعب، وهم يكدحون بكل نفس فيهم من أجل مجرد لقمة عيش لهم ولأسرهم في نهاية يوم عملهم. إني أيضا أصلي من أجل أسر الذين فقدوا أحبائهم في موت مفاجئ، ومن أجل أولئك الذين ضاعت حياتهم وهم في فراش الموت في المستشفيات أو في بيوتهم، ومن أجل الأباء والأمهات الذين أصاب أطفالهم داء سرطان الدم، ومن أجل الكثيرين من الناس الذين يموتون من مرض أورام المخ، ومن أجل مئات الآلاف الذين ضاعت حياتهم بسبب أنواع مرض السرطان الرهيبة الأخرى. أصلي من أجل ذلك الكم الهائل من الأشخاص الذين تبددت وتناثرت فجأة أجسادهم في حوادث تحطم سياراتهم، ومن أجل أولئك الذين يرقدون في المستشفيات يتأوهون بحروق مؤلمة على أجسادهم، ومن أجل الذين أصيبت وجوههم بحروق بما يصعب احتمالها. إني أصلي من أجل أولئك المعذبين بما لا يمكن وصفه بالكلمات من مخاوف غير معقولة تسببت من جرائم تعذيب سابق حدثت فيما يطلقون عليه كذبا اسم مستشفيات ومصحات نفسية، وهي في حقيقتها مجازر رهيبة لشابات أو شباب من أجل أغراض دنيئة ولا أحد يدري بهم وبهن أو ينجدهم وينجدهن. وأصلي من أجل الناس الذين دمرت عقولهم بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية، والذين يعالجون في المستشفيات العقلية بالامتهان والضرب والتقييد بالحبال في أسرة المرضى. إني أصلي من أجل كبار السن الذين تعصف بهم ألام الشيخوخة والتي لا هروب منها إلا بالموت. إني أصلي من أجل الناس الذين يشاهدون أحبائهم يتلاشون من أمام أعينهم حزنا عليهم من مرض الزهايمر، ومن أجل الألاف الذين يعانون من المرض اللعين الإيدز. وأصلي بحرقة من أجل أولئك الذين هم في مثل ذلك اليأس الذي قد يدفعهم إلى الانتحار. وأصلي من أجل الأشخاص الذين يتعذبون من شيطان الإدمان على الكحول وإدمان المخدرات. أصلي من أجل الأطفال الذين تم التخلي عنهم من قبل والديهم، ومن أجل أولئك الذين يتعرضون لاعتداءات جنسيا رغما عنهم، ومن أجل الزوجات الغارقات في بلوعة يأس صامت بسبب الضرب وسوء المعاملة من قبل أزواجهن القساط والسكارى، ومن أجل أولئك الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات والأعصير والزلازل. أصلي من أجل المكفوفين الذين لا يرون وجوه من يحبون ولا جمال شروق الشمس، ومن أجل أولئك الذين تشوهوا بتشوهات فظيعة بسبب مرض التهاب المفاصل المؤلم. أصلي من أجل الكثيرين الذين سوف تنتزع منهم حياتهم اليوم غدرا، وذلك بيد القتلة والإرهابيين، أولئك الذين سواء كانوا كبارا أو صغارا، أباء وأمهات أو أطفالا وزهرات، ناظرين وناظرات، وشبانا وشابات، سواء في مصر التي باركها الله وبارك شعبها منذ آلاف السنين وإلى الآن، أو في كثير من بلاد العالم أجمع. أصلي من أجل الذين يتشردون من بيوتهم قسرا وفي أوقات غير مناسبة ما يصيب النساء والصغار بالرعب والهلع،
إما بسبب الحروب أو الإرهاب أو انهدام البيوت على رؤوسهم أو اندلاع الحريق فيها. الأكثر من ذلك كله حزناً لي، فأنا أبكي من أجل الملايين الذين هم غرقون في الخطايا والأدناس، وليس من يختطفهم من النار أو من هم لا يريدون. ومن أجل هؤلاء وأولئك الذين لا يعرفون ولا يصدقون الرجاء المبارك من الله في ابنه يسوع المسيح، الذي وعد به البشرية كلها وأوفى بوعده بافتتاح الحياة الآتية الجديدة بقيامته من بين الأموات ودخوله إلى الملكوت الأبدي، حيث الحياة التي لا ألم فيها ولا ظلم ولا حزن ولا موت، كما رآها وسمعها القديس يوحنا الرائي. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا مرض فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

0: امين ربنا يبارككم.
1: اعزائي المستمعين، مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت انا ولا انت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. اكيد لكل واحد منا حكايه ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. انا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتم زادة نجموا تبعثوا لنا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجه. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم انك تكون مسجون بين اربع حيوط مع 300 شخص يتنفسوا مع بعضهم، واحد يخمم، واحد يضحك، وواحد يعارك. اكيد شو تكون ماكش طايق روحك. المسجون هو انا، التهمة مواطن تونسي، والسجن هو المترو. كل يوم الصباح نحضر روحي، كل يوم نطلع مع ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، وانا مش طايق روحي. كل يوم ندفع في عقوبة الذنب انا ما عملتوش، اللي يبدأ يكحلك من تحت اليونايت واللي يلصقك وما عادش تنجم تتنفس. تيب العمل مع الوقت وليت نعرف وجوه الناس ونتسائل كي يغيب واحد منهم ونقولي يه اليوم ارتحنا ما جاش كالسيد. نهار وانا كالعادة في المترو حسيت

0: بيد تحطت عليا ولا تركزت عليا. حسيت بشخص قرب لي، كانت مرأة كبيرة جت وقعدت في الكرسي اللي قدامي. العادي اني مش مستانس نركز مع وجه شخص، والمش عادي اني ما نجمتش نهبط وجهي من عليها، ما نجمتش ما نركزش النص ساعة. اصلا خفت لنغمض عيني ويطلع اللي قدامي حلم. نص ساعة تعديت كاينها لحظة. المرأة هذي فولة وتقسمت اثنين هي ومماتي اللي توفيت عندها برشا. انا من غدوة كنت ناشط، كنت نستنى في المترو فرحان زيدة، كنت نتمنى نقابلها، نحب نشوف فيها صورة مماتي. كانت عندها نفس الملامح، شعرها الابيض اللي خارج من تحت الفرارة المزينة ومنقوشة برشا ألوان، وعينيها الخضرة اللي كل ما نتعديو على ظل يميلوا للمارون، والوشم اللي على خدها وجبهتها. شفايفها كانوا ساعة ساعة يتبسموا للرجل المقعد اللي قاعد جنبي، اللي الأول مرة نثبت في وجهه رغم اللي كان ديما يطلع معايا. اليوم ثبت في وجهه اللي اعطته الدنيا شوية قسوة. أنا كنت نتقلق كي يغزرولي، ما نعرفش علاش، أما غزرت لها. غزرت لها وهي تلعب مع الطفل الصغير اللي في الكاروسة مع أمه، كان يبكي كل يوم وأنا تعودت على صوته، لكن الأول مرة زيد نشوفه وزيد الأول مرة يسكت ويولي يضحك. تي حتى المرأة الحبلة اللي وقف حذايا اليوم ثبت فيها قمت وخليت لها البلاصة، كيني وليت نشوف الدنيا بعينيها. إحساس هايل إنك تتعود بشخص. حتى النهار اللي ما نقراش فيه وليت نتمنى يتعدى بسرعة. نهار حضرت روحي، لبست أحسن ما عندي، كنت ناوي نهبط في محطتها نكلمها ونطلب منها تتصور معايا، زعما تخليني نصورها، زعما توافق. النهار ذاك ما جيتش، روحت للدار وأنا ما عيني في شيء، واستنيت النهار الثاني الثالث الرابع شيء ما جيتش، زعما تقلقت من غزراتي ولا بالك صارت لها حاجة. أنا بدي النشاط اللي كنت ناخو به المترو يقل، ونرجع نروح حبس نعدي فيه نص ساعة كل يوم. النهار ريتها راكبة في فجونة أخرى، استنيتها لين هبطت وهبطت وراها، مشيتش نسألها وتشجعت نحيت الحشمة وقلت يا ميمتي يا خلاش ما عادش تطلع في الفجونة اللي مستنسة تطلع فيها، فما شكون قلقك؟ جاوبتني وهي تضحك وقتلي البقعة اللي مستنسة نقعد فيها بما فيها كرسيك يا ولدي متاع معاقين وحوامل، وأي واحد ما ينجمش يقف، وأنا كنت عاملة عملية على ساقي، كبريت رجعت الفجونة العادية. سألتني علاش تقعد غادي يا خينتي شنو عندك؟ حسيت اللي الدنيا دارت بيا، ما لقيتش ما نقول، عمري ما وسعت بالي وقريت البلاكة اللي كانت فوق راسي. أنا كنت نتقلق من العبيت اللي لابس لونات ويثبت فيا كان أعمى، اللي اتك عليا كان ما نجمش يقف، المرأة الحبلة المقعد اللي بجنبي، هما ما كانوش يتذمروا مني وأنا اللي كنت مخذلهم بلاصتهم. هكا نهار عرفت اللي ديتاي صغير ينجم يخليني نغلط غلطة كبيرة. أنا قررت ما نحكمش على الناس، انتو ما زادة ما تحكموش. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نخلي لكم آيتين من الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 10:10، فلا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. والثانية في إنجيل يوحنا 6:43، فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن ترى؟ هل ترى الله؟ هل؟

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. تخيل لو اللعبة اللي بتتلعب ملهاش قوانين، إيه اللي ممكن يحصل واللعيبة ممكن تتعامل إزاي؟ أتمنى تقضوا معانا وقت ممتع وتكون الحلقة سبب بركة لحياتكم وتغيير لمفاهيمكم. خلينا نخرج فاصل سريع، نرجع لكم مرة تانية نكمل برنامجنا كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. حقيقة منتهى الخطورة إن إحنا نلعب مباراة وإحنا ما عندناش قوانين ليها. الخطورة إن إحنا بنقع في مشاكل كتير وإحنا مش واخدين بالنا، لأن الفكرة ببساطة إن أي لعبة لازم يكون ليها قوانين، يعني لازم نتفق عدد الفريق كام، ولازم نتفق الاحتياطي كام. لازم في قوانين اللعبة نعرف إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي ممنوع. طيب لو عملنا الممنوع لازم نحدد إيه نوع العقاب، لازم نعرف إيه حدود الملعب ومساحته وهكذا. تخيل لو إحنا بدأنا أي مباراة بدون معرفة اللاعبين لقوانين اللعبة، الموضوع هيبقى تهريج، ناس بتخبط في بعض، ناس بتضرب بعض، ومفيش أي قانون. أحيانا كتير أنا وإنت بنعيش مباراة الحياة وإحنا مش عارفين إيه القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أو بتعريف تاني إيه المبادئ اللي بتحكم حياتنا. هو أنت إمتى هتوافق وإنت إمتى هتقولي لأ؟ هو ينفع ألبس كده ولا ما ينفعش؟ وده بيخلينا بنلخبط في سلوكنا وتصرفاتنا. أولاد الله لازم تحكمهم قوانين ملكوت الله، علشان كده الكتاب المقدس بيعلن: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 17. بمعنى أنتم لكم قوانين مختلفة عن قوانين العالم، أو بمفهوم صحيح قوانين مميزة. لو ما كنتش بتعيش بقوانين ملكوت الله هتعمل أي حاجة في أي وقت، لأنك شخص مش خاضع لأي قانون، أو بالتعبير اللي اتفقنا عليه مفيش مبادئ بتحكم حياتك. خلينا أعزائي الشباب نخرج فاصل سريع، نرجع مرة تانية نكمل معاكم في حلقتنا عن قوانين الملعب من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم أعزائي الشباب ومكملين معاكم في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة قوانين الملعب. كان دانيال بيعيش في السبي، في بلاد لها قوانينها وعاداتها الوثنية. عاصر دانيال إمبراطوريتين وأكثر من 4 ملوك، لكنه كان عارف أنه في مباراة الحياة له قوانينه الخاصة، القوانين اللي بيلتزم بيها وبيحترمها عشان يخرج من مباراة كسبان. فيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح 1:8: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هو عنده قوانين بيعيشها، زي ما المباراة لها قوانين والملعب ليه قوانين، أنت كمان كابن لله ليك قوانين. يوسف يصرخ ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيتوس، بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس إصحاح 2:11 يكتب لنا آية في منتهى الأهمية ويقول كده: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. النعمة تعلمني أن يكون لي قوانين، فما أحياه الآن في الجسد، ده الكلام اللي قاله بولس الرسول، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلينا أحبائي نخرج فاصل، نرجع مرة تاني نكمل مع بعض اللي ربنا عايز يوصله لنا من قوانين الملعب. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائنا الغاليين على قلبنا أجدع شباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقة النهاردة بعنوان قوانين الملعب. اتفقنا من غير قوانين هيبقى الموضوع تهريج، من غير قوانين كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. عشان كده أنا بدعوك صديقي الغالي، بدعوك إنك تقرر إنك تعيش بقوانين ملكوت الله، تعرف إيه حدودك، تعرف إيه اللي ما تتعدهوش، تعرف أقبل إيه وأرفض إيه، تعرف أصاحب مين وأروح فين، وإيه الكلمة اللي تطلع من لساني. لو أنت ما عندكش قوانين ومبادئ بتحكم حياتك، عايز أقول لك كارت أصفر. خلي بالك عزيزي المستمع، عايز أحذرك، لو ما فيش مبادئ بتحكم حياتك أنت بتخضع لمبادئ إبليس. لو ما فيش قوانين أنت مستحيل أنك تحقق المكسب في المباراة. مباراة الحياة لازم يكون في قوانين بتحكمها، لو ملكش قوانين هتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة في أي وقت وبأي طريقة، والنتيجة خسارة. عشان كده خلي بالك، وبنقولك كارت أصفر. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. أتشرف إني أكون معاكم في الحلقات اللي جاية. انتظروني، معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انتي ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبهوله.
0: طب ما تتصل بيه بقى وتقوله اجيب لك ايه.
1: كلامك ده بره مصر ممكن، لكن هنا صعب. ما حدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجة.
0: بص انا بقول كده نحل المشكلة دي ببساطة، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سمية بس خلص مكالمة وهجي لك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد.
1: هتاخدي لهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحه بحسد نفسي على ذكائك الزياده. مش شايف الفازه الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شويه، ودي هديتنا حاجه يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عز فيه دوت في منطقه راقيه ولا في منطقه شعبيه، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات، وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعالي بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديده.
1: انت عارفه كانك بتفكريني بايه؟
0: بايه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: وادي قاعده يا سيدي.

0: بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجة، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوباية شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاب الشبع.
0: ياريت كان جي بيوتنا النهاردة، أصل شكوى الناس الأساسية النهاردة هي المعايش، أطباق فاضية في المطابخ وفي كل حتة.
1: معاك حق، الأكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسأل ليه، أصل الأسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لأن السفرة مش مجرد أطباق ليها شكل ولون وريحة، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفرة شركة بيننا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الأكل معاه، لكن أعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الأكل بإيده الكريمة الحنينة، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهية والزمنية كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عيانين يا ميت، ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف، كان بيت يستريحوا فيه رجال الله.
0: ايه ده، انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما هو انت بتنسي، انت حكيتيلي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهاردة ما تعديش في الحتة غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حته في البيت، تلاقيها على المكتب، في الشاشه،
1: في الدرج، تحت السرير، فوق الدولاب، ورا الصوره اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطيه ونجاسه. بس هل النهارده نقدر نكلمهم عن المسيح
1: ونكلم المسيح عنهم كمان؟ هو لما كان على الارض ما اتضايقش في اي مره دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناس وخاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهارده حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مره بيت واحد سجان في مدينه فيليبي في اوروبا وقال له ان امنت بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك.
1: على قولك، تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تخيلي تتسمع في البيت ده بعد كده صوت ترانيم.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده، انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفرة، على الكومودين وفي قط النوم. أنا حاسة إن هي بقت هدية تقليدية قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجة، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قراية خالص.
1: أنا مصر على إن هديتي أنا تكون كلمة ربنا.
0: أيوة ما قلناش حاجة يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب، احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئ، مبادئه عاملة زي القوانين اللي حطها في كل حاجة في الطبيعة.
1: يعني باختصار، الحل في مشكلة زي الخيانة الزوجية مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجة تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقتة وبسرعة بتنتهي،
0: واللي بيفضل بس هي المرارة والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا تعالي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: رجعنا لكم تاني برنامجكم اتيكيت، هتبقى معاكم النهارده راندا برد. ازيكم بنويت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. موضوع النهارده على فكره شيق جدا وحيوي جدا وبيحصل مع ناس كتير مننا. موضوع النهارده عن فن المحادثه، كلمه كبيره شويه علينا بس هي بتحصل معانا على طول وفي كل الوقت. فن المحادثة يعني ازاي اتكلم كويس وامتى اتكلم واعمل ايه لما اتكلم، وكل الحاجات دي هنتكلم فيها مع بعض. طيب مين فينا بقى مش بتواجه شوية ارتباك وهي بتتكلم مع الناس اللي حواليها، وخصوصا لو ناس جات زارتنا اصحاب جوزي وانا لسه ما اعرفهمش، لسه اول مره اتعرف عليهم. طبعا دي حاجه كويسه الناس تيجي تزورنا ونتعرف على بعض وناخد وندي في الكلام، طبعا دي حاجه حلوه قوي. علشان كده من الضروري ان يكون عندنا خلفيه عن فن المحادثه، تمام؟ ده هيدينا ثقه في نفسنا ويكون عندنا لباقه واحنا بنتكلم، والناس تاخد عننا فكره ان احنا بنعرف نتكلم كويس ونقول ايه وامتى وفين. طيب اول حاجه لازم نعملها لما نتكلم مع الناس التانيين هي اننا نعرف نفسنا، يعني اهلا وسهلا ازيكم انا راندا مثلا يعني. واحنا بنسلم عليهم كمان نبقى مبتسمين، دي اقل حاجه ممكن نعملها، الابتسام على وشنا، نمد ايدينا ونسلم على الناس. والنقطه المهمه جدا جدا جدا ان يكون في تواصل ما بيننا بالعينين، يعني ما ينفعش اجي اسلم على حد ازيك عامل ايه وانا بلعب في الموبايل، خالص ما ينفعش اعمل كده. او مثلا اسلم عليه وانا بصه بعيد على حد تاني، لا لازم ابص على الشخص اللي قدامي كويس وانا بسلم عليه، ويكون عيني في عينه وايدي بتسلم على ايديه كويس وانا مبتسمه زي ما قلت. الخطوات دي بتسهل الكلام ما بيننا وبتشيل الحاجز اللي بيبقى محطوط لما ناس بقى اول مره تشوفيها، بيبقى في حاجز كده ما بينكم مش عارفه تسلمي ازاي او تتكلمي ازاي، لكن ابتسامتك وطريقتك في الكلام بتشيل كل الحواجز دي. هتلاقي نفسك تلقائيا كده بتعملي كده، وهتلاقي ان الناس اللي قدامك تلقائيا برضو بيبادلوكي نفس التصرف. ومن المهم برضو ان الحوار ايه ما بينكم في الاول بقى يكون حوار بسيط وسلس، يعني بلاش نتكلم عن السياسة، نتكلم عن الدين، وبلاش برضو نتكلم عن أي أمور شخصية، يعني لسه الناس أول مرة أشوفها ما عودش بقى أحكي لهم إيه اللي حصل معي مبارح، كلنا إيه مبارح، طب اشتريت إيه أولت مبارح، لا خالص خلي المواضيع تبقى عمومية، بلاش خالص الشخصنة في الكلام ده. وبرضو كمان بلاش نتكلم ونقول إيه نكت ونهزر من أول قعدة، لسه أول مرة نشوف بعض أو نتعرف على بعض، نقعد نقول نكت والحاجات دي كلها، خليها بس إيه شوية كده وخدي راحتك بعد كده. هيبقى حلو قوي لو اتكلمتوا في موضوع عمومية زي مثلا الفن، الثقافة، الأحداث اللي حصلت في الوقت اللي فات، كل الحاجات دي حلوة قوي هتعمل حوار شيق ما بينكم. وزي ما كل اللي قلناه ده مهم قوي، في كمان حاجات مهمة عشان نقدر نعمل محادثة ناجحة وكلامنا يبقى ايه صح وكويس. من المهم خالص انك تسمعي للشخص اللي قدامك اكتر من انك تتكلمي، بلاش كل شوية لبلبلب بقى وكلام بقى يعني حشو بقى واي حاجة نحكي فيها، لا خلي عندك سنس كده، حاولي انت تقولي حاجة وتسمعي اللي قدامك هيبقى حلو قوي، وتديله بقى ايه كل اهتمام وكل التركيز وانت بتسمعي، لان ربنا كمان ادانا ودنين اتنين يعني عشان نسمع اكتر ما بنتكلم، وطبعا ادانا لسان واحد دي معروف. وعايز اقولك كمان الاستماع، ان انت تسمعي دي وسيلة حلوة قوي عشان تظهر احترامك لوجهة نظر الشخص اللي قدامك، قد ايه انت بتحترميه وقد ايه انت مهتمة قوي بالحاجة اللي بيقولها. وبلاش تقعدي تدي نصايح انك بقى خبيره بقى في الحياه وفي فن الحياه والحاجات اللي حصلت معاكي. ممكن تنصحي بس ما يكونش اوفر كل شويه لا على الفكره دي غلط وتقعدي تصححي بقى في كلامها. لا خالص, احترمي وجهه نظر اللي قدامك, وحتى لو حاجه مش عاجباكي خلاص اسمعي وبلاش تقولي رايك كل شويه بالسلبي. ممكن تقولي رايك لو الطلب منك كده. خليكي انسانه ناضجه وفكري دايما قبل ما تتكلمي. خلينا ناخد بالنا برضو ان احنا ما نجيبش ايه في سيرة الناس ونقعد نقول على سلبياتهم وعلى كل الحاجات الوحشة اللي فيهم وكأننا احنا يعني مفيناش اي حاجة وحشة. لا طبعا كل الناس فيها مميزاتها وفيها عيوبها, زي ما انت عندك مميزات انت كمان برضو عندك عيوب, زي ما هي عندها عيوب هي كمان عندها مميزات. فبصي للمميزات اللي عندها, حتى لو هتجيبي سيرة الناس يعني خليها حاجة ايجابية منك انك تقولي ايه ايجابياتها والحاجة الحلوة اللي فيها. طيب عايزه اقولك برضو لو بتتكلمي مع ناس مش بيتكلموا نفس اللغه بتاعتك انجليش مثلا, هيبقى حلو لو انت تعرفي تتكلمي انجليش ان تتكلمي باللغه بتاعتهم هم مش باللغه بتاعتك, ده بيوضح قد ايه انت بتحترميهم. من فضلك برضو لو سمحتي بلاش تتكلمي كتير عن نفسك وعن افكارك وعن مشروعاتك اللي عملتيها وانجازاتك, يعني حاولي ان هدي اللعب شويه, يعني ما نقولش كل شويه انا انا انا عملت انا سويت ده انا امبارح مش عارفه عملت ايه ده انا بربي ولادي بالطريقه دي, لا انت ازاي بتعملي كده, ما نحسسش اللي قدامنا ان هي بتعمل حاجات غلط او انا بس اللي بعمل حاجات صح. والاحسن ما اقولش انا كتير انا كتير, والاحسن وانت بتعملي كده يبقى تقعدي ساكته احسن, لان كلمه الانا كتير دي بتوضح للناس انك انسانه شويه يعني انانيه متكبره, واحده عايزه تفتخر بنفسها, فده هيقفل الشخص اللي قدامك ومش هيخليه يتكلم معاكي ولا يسمع لك اصلا يعني. لكن حاولي تظهري كل احترام وتقدير للناس اللي قدامك, اتكلمي عن نفسك بس بلاش كتير قوي يعني, خلي الموضوع بسيط. عايزه تنصحي بحاجه انت عملتيها قولي عادي بس ما يكونش كتير يعني. والاحسن خالص انك تسمعي بكل اهتمام وبشغف, وعلى فكرة السمع الأكتر أحسن أنك تتكلمي, يعني كل ما تسمعي ده هديك احترام ووقار ويحسس أن الشخص اللي قاعد قدامي ده شخص محترم يعني بيحب يسمع حد كده بيحتوي اللي قدامه. فحلو أوي أنت بقيتي من الشخصيات دي. وبكده يا بنويت يبقى وصلنا لآخر حلقتنا من برنامجكو إتيكيت. للأسف كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده, بس إن شاء الله هقابلكم في حلقة جديدة. كانت معاكم راندا برد, باي باي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتي؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار!

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you have tuned in today to listen to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذه الإذاعة.
0: If you are tuning in for the first time, we want you to know that we are in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى، نود أن نعرفك أننا بصدد سلسلة من الرسائل تدور حول ثمر الروح.
0: And we will continue that today.
1: وسوف نستطرد في حديثنا اليوم.
0: And I want to begin by telling you something that somebody told me some years ago.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بما قاله أحدهم لي مرة منذ بضع سنوات.
0: Being trusted is greater compliment than being loved.
1: أن يقال عنك إنك موضع ثقة هذا مدح لك أعظم

0: من أن يقال عنك إنك محبوب.
1: I want you to ponder this just for a few seconds.
0: وأود أنك تتأمل هذا لبضعة ثواني.
1: This is very important.
0: فهذا مهم للغاية.
1: It took me a long time to really focus on this statement.
0: لقد احتجت إلى وقت طويل لأركز تفكيري حقيقة في هذا المعنى.
1: Being trusted is greater compliment than being loved.
0: أن تكون موضع ثقة مدح أعظم من أن يقال عنك إنك محبوب.
1: I don't need to tell you that trustworthiness has become a rare thing.
0: لست في حاجة أن أقول لك إن الجدارة بالثقة أصبحت اليوم شيئا نادرا.
1: There was a time when a man's word was his bond.
0: كان هناك وقت كانت كلمة الرجل فيه تعتبر قيدا عليه.
1: There was a time when trustworthiness was more important than wealth or fame or popularity.
0: كان هناك وقت اعتبرت فيه الجدارة بالثقة أهم من الثروة أو الشهرة أو الشعبية.
1: There was a time when promise was a promise.
0: كان هناك وقت اعتبر فيه الوعد وعدا.
1: Faithfulness is such an old-fashioned word that it has been taken out of circulation.
0: ولقد أصبحت الأمانة كلمة تعتبر موضة قديمة حتى أنها لم تعد متداولة في عصرنا.
1: Faithfulness is a word that is fading away from our lexicons.
0: الأمانة كلمة كادت تختفي من معاجم لغاتنا.
1: As I look around, I see that the only commitment that seems to be on the increase is a commitment to political expedience.
0: وعندما أتأمل حولي أجد أن الالتزام الوحيد الذي يبدو أنه يتزايد هو التزام المغانم السياسية.
1: A commitment to personal gain.
0: التزام الربح الشخصي.
1: The only commitment that seems to be on the increase is a commitment to personal glory.
0: الالتزام الوحيد الذي يبدو أنه يزيد هو الالتزام نحو المجد الشخصي.
1: A commitment to making yourself look good.
0: الالتزام أن تجعل نفسك حسن المظهر.
1: A commitment to personal gratification.
0: الالتزام الوحيد الذي يبدو أنه يتزايد هو التزام نحو الإشباع الشخصي.
1: And I wonder even if the younger generation know the meaning of the word faithfulness.
0: بل إني أصبحت أتساءل هل الجيل الأصغر يعرف المعنى الحقيقي لكلمة الأمانة؟
1: Yet faithfulness is the heart of human existence.
0: ومع ذلك فإن الأمانة هي قلب الوجود الإنساني.
1: Faithfulness is the lifeblood of all relationships.
0: الأمانة هي دم الحياة في كل العلاقات.
1: Faithfulness keeps a family or a society from being disintegrated.
0: الأمانة هي التي تصون العائلة أو المجتمع من التفسخ والانحلال.
1: Faithfulness is a powerful word.
0: الأمانة كلمة قوية.
1: It is an important word.
0: وهي كلمة هامة.
1: It is not surprising, therefore, that the Apostle Paul would include faithfulness in the list as part of the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5.
0: لذلك ليس غريبا أن يضمن الرسول بولس الأمانة في القائمة كجزء من ثمر الروح المذكور في الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية.
1: Let us read verses 22 and 23 again to remind you.
0: دعنا نقرأ العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية لتذكيرك بهما. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس.
1: In the Greek language, there is only one word for both faith and faithfulness.
0: في اللغة اليونانية هناك كلمة واحدة تعني الإيمان والأمانة.
1: That word is sometimes translated as faith and other times translated as faithfulness.
0: تترجم تلك الكلمة أحياناً إيمان وتترجم أحياناً أخرى أمانة.
1: But it is one word in the Greek and you can translate it either way.
0: فهي كلمة واحدة في اللغة اليونانية ويمكنك أن تترجمها إلى إحدى الكلمتين.
1: Now there's a good reason for this.
0: وهناك سبب وجيه لهذا.
1: The reason is this.
0: السبب هو هذا.
1: Faithfulness stems from faith or trust.
0: الأمانة تنبع من الإيمان أو الثقة.
1: I have faith that when you make me a promise, you'll keep it.
0: فأنا عندي إيمان أنك عندما تعطيني وعداً ستفي به.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because you are faithful or full of faith.
0: لأنك أمين أو ممتلئ بالإيمان.
1: I have faith that when you make a commitment, you will honor it.
0: عندي إيمان أنك عندما تقطع عهداً ستحترمه.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because you are full of faith.
0: لأنك ممتلئ بالأمانة.
1: I have faith that you mean what you say and you say what you mean.
0: عندي إيمان أنك تعني ما تقول وأنك تقول ما تعنيه.
1: Why?
0: لماذا?
1: Because you are full of faith.
0: لأنك أمين.
1: I want you to imagine what would happen if all of the doctors decide not to operate on the very sick patients.
0: أود أنك تتخيل ماذا يمكن أن يحدث لو أن كل الأطباء قرروا ألا يجروا عمليات جراحية للحالات الخطيرة من المرض.
1: Or what if the people who bake the bread did not open their stores?
0: أو أن الناس الذين يخبزون الخبز لم يفتحوا متاجرهم.
1: Or you go to church and the preacher does not bother showing up.
0: أو أنك تذهب إلى الكنيسة وتجد أن القسيس لم يهتم بأن يكون هناك.
1: But normally that doesn't happen.
0: ولكن عادة كل هذه الأمور لا تحدث.
1: Why?
0: لماذا?
1: Because you have faith that these faithful people are going to be there.
0: لأن لديك إيمانا بأن كل هؤلاء الناس الأمناء سيكونون هناك.
1: Do you know what a hitchhiker is?
0: أتعرف من هو المسافر المتطفل؟
1: He is the person who tries to get a ride somewhere in somebody else's car.
0: هو الشخص الذي يريد أن يصل إلى مكان ما في سيارة شخص آخر.
1: The hitchhiker seemed to be saying,
0: وكأن المسافر المتطفل يقول,
1: You furnish the gas, the car, attend to the repairs of the upkeep of the car, you supply the insurance, and I will ride with you.
0: أنت تدفع ثمن البنزين والسيارة وأنت تقوم بإصلاحها وصيانتها وأنت تدفع التأمين وأنا سأركب معك.
1: But if you have an accident, I will sue you for damages.
0: ولكن إذا عملت حادثة فأنا سوف أقاضيك لأجل أي خسائر.
1: It seems all one-sided, does it not?
0: وهكذا يبدو الأمر أن كل شيء من جانب واحد، أليس كذلك؟
1: But have you thought of how many hitchhikers there are in many of an organization or institution?
0: ولكن هل فكرت كم من المسافرين المتطفلين يوجدون في كثير من المؤسسات والمنشآت؟
1: Have you thought about how many hitchhikers there are in the churches?
0: هل فكرت كم من المسافرين المتطفلين يوجدون في كثير من الكنائس؟
1: Some church members seem to be saying,
0: ويبدو وكأن كثيرين من أعضاء الكنائس يقولون,
1: You go to the meeting.
0: أنت تذهب إلى الاجتماع.
1: You serve in the various ministries.
0: أنت تخدم في مجالات الخدمة المتنوعة.
1: You do the paperwork.
0: أنت تقوم بالأعمال الكتابية.
1: You give generously.
0: أنت تعطي بسخاء.
1: You go to prayer meetings.
0: أنت تذهب إلى اجتماعات الصلاة.
1: And I'll just go for the ride.
0: وأنا أكتفي بمجرد الركوب.
1: And if things don't suit my fancy, I will complain, criticize, and grumble.
0: وإذا الأشياء لم تناسب خيالي، فإني سأشكو وأنتقد وأتذمر.
1: And probably get out and hitchhike with another group.
0: وربما أخرج وأسافر متطفلا مع جماعة أخرى.
1: We are often like this young man who poured out his heart's devotion in a letter to his fiancée.
0: أو نحن كثيرا ما نشبه الشاب الذي صب مشاعر قلبه في خطاب إلى فتاة أحلامه.
1: And he wrote the following.
0: وكتب في الخطاب يقول.
1: He said, "Darling, I would climb the highest mountains for you."
0: يا عزيزتي. أنا مستعد أن أتسلق أعلى جبل من أجلك.
1: Swim the widest streams for you.
0: وأن أسبح في أوسع تيار لأجلك.
1: Cross the burning desert.
0: وأن أخترق الصحراء المحرقة لأجلك.
1: Die at the stake for you.
0: وأن أموت محروقا لأجلك.
1: P.S.
0: وكتب في نهاية الخطاب عبارة قال فيها.
1: I will see you on Saturday.
0: ملاحظة. أرجو أن أراك يوم السبت.
1: If it doesn't rain.
0: إذا لم تمطر.
1: Temporary faithfulness.
0: هذا وفاء مؤقت.
1: Conditional faithfulness.
0: هذا وفاء مشروط.
1: Listening friends, I want you to understand what I'm trying to tell you.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تفهمون ما سوف أقوله لكم.
1: Faithfulness is closely tied in with the truth.
0: الأمانة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصدق والحق.
1: Just as unfaithfulness is closely tied into lying.
0: تماما كما أن عدم الأمانة مرتبط ارتباطا وثيقا بالكذب.
1: That is why truth and faithfulness identify with God himself.
0: ولذلك فإن الحق والأمانة يتطابقان مع الله نفسه.
1: In any institution,
0: في أي منشأة,
1: or any society,
0: أو في أي مجتمع,
1: or any home,
0: أو في أي بيت,
1: where God is rejected,
0: حيث يكون الله مرفوضا,
1: the truth and faithfulness are diminished.
0: فإن الحق والأمانة يقلان وينقصان,
1: and they are replaced by unfaithfulness and with expedience and with lying.
0: ويستبدلان بعدم الأمانة والنفعية والكذب.
1: When God is marginalized, truth and faithfulness are marginalized.
0: وعندما يهمش الله فإن الحق والأمانة أيضا يهمشان.
1: And they are replaced by unfaithfulness and lying.
0: ويستبدلان بعدم الأمانة والكذب.
1: In a society or a home, people will not trust one another.
0: في مثل هذا المجتمع أو البيت فإن الناس لن يثق الواحد منهم في الآخر.
1: In such society or home, people become suspicious of each other.
0: في مثل هذا المجتمع أو البيت فإن الناس يصبحون متشككين الواحد منهم في الآخر.
1: When trust is broken, society is broken.
0: وعندما تتحطم الثقة يتحطم المجتمع.
1: When faithfulness is missing, all relationships collapse.
0: وعندما تكون الأمانة غائبة فإن كل العلاقات تتصدع وتنهار.
1: That is why the Bible emphasizes the faithfulness of God.
0: ولهذا ينبر الكتاب المقدس على أمانة الله.
1: If there is a thing that you can be sure of about God's faithfulness, it is this.
0: إذا كان هناك شيء ما تستطيع أن تكون متأكدا منه فيما يتعلق بأمانة الله فهو هذا.
1: God's faithfulness is not periphery or occasional.
0: أمانة الله ليست شيئا سطحيا أو موسميا.
1: God's faithfulness is not sporadic or whimsical.
0: أمانة الله ليست شيئا متفرقا أو متقطعا أو متقلبا.
1: God's faithfulness is not only exercised when it is convenient for God.
0: أمانة الله لا تمارس فقط عندما يكون الأمر ملائما أو مريحا لله.
1: God's faithfulness is not even dependent on our faithfulness.
0: أمانة الله لا تعتمد حتى على أمانتنا.
1: Oh, but that's the kind of God we worship.
0: هذا هو الله الذي نعبده.
1: And as I told you in the last message, when you hang out with God, you are going to be like him.
0: وكما قلت لك في الرسالة الماضية عندما تألف التعلق بهذا الإله وتتطلع إليه وتفضل الشركة معه فإنك ستصبح مثله.
1: God's faithfulness is his very being.
0: فأمانة الله هي بالأحرى عين وجوده.
1: God's faithfulness is the combination of his power and love.
0: أمانة الله هي اتحاد قوته ومحبته.
1: God's faithfulness cannot be hindered or stopped.
0: أمانة الله لا يمكن أن تمنع أو توقف.
1: God's faithfulness cannot be contradicted or reversed.
0: أمانة الله لا يمكن أن تناقض أو تعكس.
1: But God's faithfulness also goes with God.
0: ولكن أمانة الله أيضا تسير مع الله.
1: When he is rejected, ignored, or marginalized, his faithfulness goes with him.
0: فعندما يرفض أو يتجاهل أو يهمش فإن أمانته تذهب معه.
1: The scripture gives us an example of a nation who rejected, ignored, and marginalized God.
0: والكتاب المقدس يعطينا مثالا لأمة رفضت الله وتجاهلته وهمشته.
1: And despite of many years of warnings, God finally withdrew.
0: وبالرغم من سنوات كثيرة من التحذير أخيرا انسحب الله.
1: Let us read for you Amos chapter 8 verses 11 and 12.
0: دعنا نقرأ لك ما جاء في العدد الحادي عشر والعدد الثاني عشر من الأصحاح الثامن من سفر عاموس. هو ذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمات الرب فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها.
1: This searching, searing, burning, feverish hunger for God's word developed in Israel after they forsook and forgot God.
0: هذا الجوع لاستماع كلمات الرب، الجوع القاسي والمحرق والمحموم لكلمة الرب نما في إسرائيل لأنهم تجاهلوا الله ونسوه.
1: It developed after they kept on ignoring God.
0: نما ذلك الجوع بعد أن ظلوا يتجاهلون الله.
1: For 400 years God was silent and only broke his throbbing isolation with the voice in the wilderness preaching the coming of the Messiah.
0: وظل الله صامتا قرابة 400 عام إلى أن كسر هذه العزلة المرجفة فقط بصوت في البرية يعلن مجيء المسيح.
1: The Messiah who replaced Israel as a nation is the Lord Jesus Christ.
0: المسيح الذي حل محل إسرائيل كأمة هو الرب يسوع المسيح.
1: When God called Abraham back in Genesis 12, he called him for one purpose.
0: عندما دعا الله إبراهيم في الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين دعاه لهدف واحد.
1: God said, Abraham, in you all the families of the earth shall be blessed.
0: قال الله لإبراهيم تتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
1: In Genesis 12:1-3,
0: دعنا نقرأ ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من العدد الأول إلى العدد الثالث من سفر التكوين. قال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
1: Here is what God is saying to Abraham.
0: وهنا ما كان الله يقوله لإبراهيم.
1: Abraham, I want somebody to tell the world about me.
0: يا إبراهيم أنا أريد شخصا ما يخبر العالم عني.
1: I want somebody to tell the pagans about me.
0: أنا أريد شخصا ما يخبر الوثنيين عني.
1: And God chose Abraham and his descendants for one purpose and one purpose only.
0: واختار الله إبراهيم ونسله لغرض واحد ولغرض واحد فقط.
1: And that was to carry the commission of making Yahweh known.
0: وهو رسالة أن يجعلوا يهوه معروفا.
1: But instead, what did they do?
0: ولكن بدلا من ذلك ماذا فعلوا؟
1: They began to care about themselves.
0: بدأوا يهتمون بأنفسهم.
1: They began to care about their own needs.
0: بدأوا يهتمون باحتياجاتهم الشخصية.
1: They began to worry about their own circumstances.
0: بدأوا يقلقون بشأن ظروفهم الشخصية.
1: And they were hoarding God.
0: واختزنوا الله.
1: Not only would they not share him, they would not even worship him.
0: لم يكتفوا فقط بأنهم لم يشركوا آخرين معهم في معرفته، بل إنهم حتى لم يتعبدوا له.
1: And one day God said, enough is enough.
0: ويوما ما قال الله إذن يكفي هذا.
1: And through the Lord Jesus Christ, God took the commission out of Israel and gave his commission to Jesus.
0: وخلال الرب يسوع المسيح أخذ الله الرسالة من إسرائيل وأعطاها ليسوع.
1: And Jesus gave it to the church.
0: ويسوع أعطاها للكنيسة.
1: Which is the new Israel of God according to Galatians chapter 6.
0: التي هي إسرائيل الله الجديد طبقا لما جاء في الأصحاح السادس من رسالة غلاطية.
1: And God said to the church, now you make me known.
0: والله يقول للكنيسة الآن أنتم عليكم أن تعرفوا الناس بي.
1: Now listen to the rest of the story.
0: أرجو أنك تنصت إلى بقية القصة.
1: Because throughout history, when the church failed to obey God, God took that commission away from them.
0: ولأنه خلال التاريخ لما قصرت الكنيسة في القيام برسالتها أخذها الله منهم.
1: God is not respecter of persons.
0: فالله لا يحاب الأشخاص.
1: God can and will take his commission from us also if we prove unfaithful.
0: الله يستطيع أن يأخذ الرسالة منا أيضا إذا لم نكن أمناء.
1: You may say to me, "Oh, that doesn't happen in the New Testament."
0: قد تقول لي إن هذا لا يحدث في العهد الجديد.
1: Oh yes.
0: نعم يحدث.
1: Listen to Revelation chapter 3, beginning at verse 14.
0: فلنسمع ما جاء في الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا بداية من العدد الرابع عشر. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين. هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا. ليتك كنت باردا أو حارا. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
1: I want you to remember this passage because I'm going to come back to it again in the next broadcast.
0: أود أنك تتذكر هذه الآيات لأننا سنضطر أن نعود إليها مرة أخرى في إذاعتنا القادمة.
1: But I'll take you back to the first century where there was a church just like modern church.
0: لكني سأعود بك إلى القرن الأول حيث كانت هناك كنيسة ككنيسة العصر الحديث تماما.
1: As I study the scripture, probably there is no church as close to the modern church as the church of Laodicea in the book of Revelation.
0: وأنا أدرس كلمة الله، أود أن أقول لك إنه ربما لا توجد كنيسة قريبة الشبه جدا بكنيسة العصر الحديث مثل كنيسة لاودوكية في سفر الرؤيا.
1: It is like many churches around the world.
0: إنها مثل كنائس كثيرة حول العالم.
1: But we have run out of time on this broadcast.
0: لكن انتهى الوقت المحدد لنا في هذا البرنامج.
1: Next time I want to describe to you the church of Laodicea in the book of Revelation.
0: في المرة القادمة أود أن أصف لك كنيسة لاودوكية كما ذكرت في سفر الرؤيا.
1: Will you promise to tune in again?
0: هل يمكن أن تعدنا بأن تعود إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى؟
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة، الحلقة الأولى.

أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي حنبدو اليوم سلسلة جديدة نتكلموا فيها على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ اللي هم نسموا فيهم بالعربي الحواريين، وللناس اللي جو باش يسمعوه. لكن شنو هو المقصود بالمثل، أو شن معنى كلمة مثل، وليش المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه أو في الخطبة متاع للناس؟ المثل هو الشيء اللي نقارنه به ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر ما هوش مألوف. والسبب طبعا إنه باش نوضحوا حقائق اللي يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. فالمثل يخلي الإنسان إنه يكتشف هذه الحقائق أو يبين له وتوضح له الحقائق هذه، واللي هو صعب عليه إنه يعرفها أو يدركها لو ما انعطتش أو تفهمت له عن طريق أمثال. والسيد المسيح استخدم الأمثال واجدة في كلامه وفي الخطبة متاعه باش يوضح لقائق الروحية اللي بيبلخها للناس أو يوصلها للناس، وباش يكشف لهم في نفس الوقت عليه حاجات أو معاني جديدة في العالم متاعنا والهدف اللي جاء من أجله، وباش ينبههم لضرورة التوبة عليه ذنوبهم والإيمان به. أخوتي المستمعين، لو سألنا السؤال هذا، هل ضاع ولدك أو الطفل متاعك مرة من مرات؟ وشن درت وقتها؟ مش انت بديت تجري لما ضاع ولدك في الشارع أو في المدينة، بديت تجري تدور عليه؟ مش سألت عليه كل واحد ماشي في الشارع؟ مش مشيت المركز الشرطة وقدمت بلاغ على انك فقدت ولدك؟ شن كان شعورك لما صارت الحاجة هذه اللي هو انه ضاع ولدك؟ مش صار عندك شعور بالإحباط والخوف على الطفل متاعك؟ لكن لما لقيت الطفل متاعك تغيرت حالتك، وجهك تغير، افرحت فرح كبير. وفي ناس في المواقف هذه تبكي من الفرح، ليش؟ لأنك لقيت ولدك الضايع. وطبعا هذا اللي هو عاد أو رجع للأحضان متاعك سالم وغانم. وفي نوع من الناس لما تصير حالة زي هذه يديروا حفلة بالمناسبة هذه، ويعزموا الهل والمعارف والأصدقاء باش يفرحوا ويحتفلوا معهم. الرب يسوع المسيح تكلم بمجموعة أمثال تبين حالة من حياة ضياع أو حالة من حالات ضياع الإنسان. وكيف ما عرفنا من شوية، المسيح كان يأخذ أمثالة من البيئة اللي كان يعيش فيها الإنسان فذاك الوقت أو فذاك الزمان، عشان هيك تكلم عليه مثل الخروف الضال. والمثل هذا بتاع الخروف الضال اللي هو حنبدو به حلقتنا اليوم، أو حنتكلمه في حلقتنا اليوم بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، نرجع بعد ما سمعنا الفاصل الموسيقي نتكلموا عليه مثل الخروف الضال اللي ذكره السيد المسيح، واللي هو وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7، واللي يقول: فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيتي ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. وكيف ما قلنا خود المستمعين، المثل هذا متاع الخروف ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7. كيف ما نلاحظوا خود المستمعين، مناسبة المثل هذا هو اقتراب الناس اللي هم محصلين ضرائب والخطاء من المسيح باش يستمعوا له أو يسمعوا كلامه. وكانوا العشرون، يسموا فيهم العشرون، هم اللي يجمعوا في الضرائب، هم اللي يجمعوا في الضرائب اللي درتها الحكومة الرومانية اللي كانت تحتل في دولة اليهود في ذاك الوقت، باش يجمعوا الضرائب اللي كانت كبيرة من الناس. لكن المحصلين الضرائب وبسبب جشع متاعهم ورغبتهم أنهم يجمعوا فلوس واجدة، كان يطالبوا في الناس أن يدفعوا أكثر ضرائب أو المزيد من الضرائب. والخطاة اللي هي نظرة احتقار ويعني شيء مش مقبول، إنسان خاطي طبعا ما عندهش احترام بين الناس، وما كانوا ما يحبوش يعاشروهم أو تقربوا منهم بما أنهم خطاة. وهالشيء تذمروا الناس أو الفريسيين هذو مع المسيح، كيف يسمح لهم أن يتقربوا منه، وكيف سمح لهم أن يجمعوا معه ويأكلوا معه. وساعتها وقتها قدم السيد المسيح لهم المثل بتاع الخروف الضال، وكيف أن الراعي اللي يضيع خروف واحد من الخرفان بتاعه يسيب القطيع كله ويمشي يدور على الخروف الضال، ولما يلقاه يفرح واجد ويعزم الهل والجيران والأصدقاء باش يفرحوا يبتهجوا معاه لأن لقاء الخروف الضال. فشن قصد المسيح بالمثل هذا؟ يعني نحن لما نفحصه كويس حنلقوا فيه قصد للمسيح من وراء المعنى هذا، وشي هذا حنتكلم عليه بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المسيح كان عنده قصد من المثل بتاع خروف الضال، والمسيح طبعا حب أو كان يبي يبين محبة الله العظيمة للناس الخاطئين والظالمين، وكيف أنه كان يسعى وراء الناس هذوما الخطاة الضالين بيش يلقاهم، ولما يلقى أو يعثر عليه خاطي واحد ضال يفرح به، ومش هو بس، تفرح السماء بكل ملائكتها معاه. هل تعرف خويا المستمع وأختي المستمعة أن كنا كبشر خاطئين وضالين الطريق؟ وهل تعرف أن الله يدور عليك ويبيك أنك ترجع على الضلال والضياع متاعك؟ ومش من الصح أنك تدعي أنك إنسان صالح. والخطأ هذا طبعا طاحوا فيه الناس زمان أيام المخلص المسيح اللي هم الفريسيين والكتبة، لما ظنوا أنهم ناس صالحين ومحتاجوش للتوبة والرجوع. يعني هم كانوا كما نقول بالعامية واخدين زنبة فرواحهم، يسحبوا رواحهم هم لهناك، وأن هم ماشيين للفردوس ومش حيتعاقبوا. طبعا الخطة هذا في هذيك الأيام طاحوا فيه ناس واجدة، كانوا يظنوا أن ديانتهم حتساعدهم على النجاة من العقوبة متاعة الله، أو أن أعمالهم الصالحة اللي كانوا يديروا فيها حتخليهم صالحين في نظر الله. لكن كلمة الله كما جت في الكتاب المقدس تقول العكس بالتمام. نحن كبشر كلنا خاطئين من غير استثناء، وكيف ما قال في الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، وبالتالي فالجميع محتاجين التوبة أو يتوبوا عن الخطية والإثم ويرجعوا على طريق الشر ويطلبوا الرحمة من رب العالمين. ولهذا قال المسيح الكل من يظن أن إنسان صالح إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارة لا يحتاجون للتوبة. فالسماء كلها تفرح لما يرجع خاطي ضال. هل تعرف صديقي وصديقتي بأن الله مازال يدور على كل إنسان خاطي، وراه والله عبر إلى محبته بأن دزلنا المخلص المسيح بيش يموت على الصليب حتى يكفر خطية البشر كلهم من غير استثناء إذا آمنا. فنحن كلنا زي الخروف الضال، والله يدور علينا ويبي يخلصنا من ذنوبنا وأثامنا. تو أخوتي المستمعين سؤال لكم، أنتوا هتعترفوا أنكم ناس خاطئين وظليتوا الطريق واتجاوبوا من محبة الله العظيمة لكم؟ وهل حتتوبوا على ذنوبكم وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ وهل تعرفوا أنكم لما تديروا الشيء هذا اللي هو التوبة والإيمان بالمخلص المسيح الله حيغفر لكم ذنوبكم كلها ويغير قلبكم من جوا، وتأكدوا أنكم حتكون جزاتكم في النهاية الحياة الأبدية وحتفرح السماء كلها بكم؟ أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفكروا في كلامي هذا وبينكم وبين أنفسكم بيش تقدروا تأخذوا القرار اللي هو المصيري بالنسبة لكم. في خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 22.
2: النظام الروحي للصلاة متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 5-15 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعد على الجبل طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح 5 من إنجيل متى، أي من العدد 11-48، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عمودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين.

أي وحدنا، فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله، وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح 18 من إنجيل لوقا فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين ولا سيما جباة الضرائب. تذكروا أن جباة الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة، وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح السادس من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود، والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة. واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة الكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلقوا الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص آخر توجهون له الكلام أو تؤثرون فيه. وبما أن الصلاة هي أدب روحي يكون الوعد العظيم ما يلي: سيجازيكم أبوكم الذي هو فعلا في ذلك المكان السري. وتجدون هذا الوعد في الإصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين حيث كتب الآتي: يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. قال يسوع: إنكم حقا تحصلون على جزائكم. إذا ذهبتم إلى غرفكم وأغلقتم الباب وصليتم لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علانية، سيبرهن لكم الله أنه موجود. بعد إعطاء هذا التعليم حول أدب الصلاة قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله، ليس لدينا أي مفتاح يقودنا إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب لأن الرب لم يتلو قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني حيث قال: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت.
بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول كلا، إنها تعليم حول الصلاة. وقد ورد في ترجمة الكتاب المقدس الآتي: صلوا بحسب هذه الطريقة. بالتالي إنها طريقة للصلاة. وثمة أناس يقولون أيضا إن الضمائر في هذا التعليم هي في صيغة الجمع. بناء على ذلك يجب أن تتلى كصلاة في مجموعة، أي كصلاة جماعية. فلم يرد في الصلاة: خبزي كفافي أعطني اليوم واغفر لي ولا تدخلني لكن نجني. إن الضمائر هي في صيغة الجمع. لقد ورد في الصلاة ما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لذلك يقول البعض إن هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا ويجب أن نتلوها، لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أن نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها، أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون: عندما تصلون أتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة، لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد 11 وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية، وهي: أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية. لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية، نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي: اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع، ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض. على العكس، ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبضع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا، لاحظوا أنكم تقولون: اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله. يا الله، أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك. في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه. ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك، أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز. فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا.
لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق وما من أحد معنا لنؤثر فيه ونقول لله خبزنا كفافنا أعطنا اليوم سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة اغفر لنا، نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة، والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو لا تدخلنا، نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي نجينا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه، وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودبار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودبار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن احنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: احنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة اللي النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السميرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السميرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدا في الاول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمه ولا نتكلم على القصه اللي في كتاب المقدس؟
1: اول حاجه عايز اقولها ان الترنيمه دي مش عن شخصيه معروفه الاسم. دايما الناس تقول لك السامريه وواحده ممكن يسموا بنت السامريه، بس هي السامريه دي واحده ست من السامره، مش السامريه اسم، يعني هي
0: دي
1: واحده
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه ال ال ال ال الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما يذكر اسمهم؟ يعني المرأة المنحنية ما يذكرش اسمها، المرأة نازفة الدم ما يذكرش اسمها، أرملة نعيم ما يذكرش اسمها، السامرية هو مش مذكور اسمها.
1: أنا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا كانوا. ولولا ان ربنا كان عند السامره، لولا نتذكر انها سامريه، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني بـ يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب روايه او بيكتب فيلم او قصه قصيره وعامل حاجه كده جميله. القصه بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى اعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي مية لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجة غويطة قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لأنه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا البيوت في الشوارع الأيام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصة بتاعت السامرية؟
1: طبعا لأن هو ده العنصر اللي هي محتاجاه إلى بئر السامرة. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جاية تجيب مية، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب مية. في الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني طبعا. واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6. الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا. وبعدين المجتمع مصغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، أن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف أنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الراجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف إزاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز أقول حاجة تاني، إيه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: أيوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا أكل، ده 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان عطشان جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب، راح يجيبوا له اكل ما كانش، قال لها دينا ميه ما تطوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات يتبادلوا الحوار بجمل طويله بافكار عميقه لاهوتيه وكتابيه وروحانيه دينيه. فهو ما خدش الثلاثه بس هو اتبسط.
0: حد في مره قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدا حياته جعان البريه وانتهى حياته عطشان على الصليب ولحد بل ريقه بنقطه ميه ولحد اداله ياكل لان هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وانا مستمتع بالكلام معاك في الحته دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوته ونرجع نكمل مع السامريه.

0: طيب العدد الثاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح ان هي الست دي ما كانتش حد انت عارف اللي هو على هامش الحياة. ايه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في النص؟
1: بص، احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقوله بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف وتدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقه اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتله، يعني مذاكره بتقول ايه وعارفه رايحه فين وجايه منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقول لها دي اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقيه في الشر بس حقيقيه برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقه. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا، بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهه نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات، هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولوش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. يعني ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترمه عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها هقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقه مختلفه يبصلوا ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا. خلينا ربنا بتاعنا احنا، او ابن ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا اجريسيف اكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف انت بالذات تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجه خلاص ده راجل وغريب عن البلد، فتراضيه وتخلص. حتى لو هي عايزه اي حاجه تعمل براحتها، الراجل هيمشي. لكن ان هي تسال دي حاجه جميله، ان هي تقاوح دي حاجه جميله، طالما ما غلطتش فيه ما اسقتش ليه، بس تقول له ازاي تطلب مني؟ يعني حاجة غريبة، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامرية انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعدة انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسة وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه، محتاج اللي صلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي، يعني ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل نكتفي بس بتواصل وظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من الناس بتقدم لنا مصالح؟
1: في منجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي، يعني هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصه بان هي العطشانه بتقول له طب اديني اشرب، او يعني سابت الجره بتاعتها ومشيت حتى من غير ما، يعني التحول النوعي ده في الحديث ايه رايك فيه؟ يعني
1: يدل على مهاره عظيمه من المسيح. يعني بدا من نقطه احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدا من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عامل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها، وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين ومستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعالى ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنت أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: بيكلمنا كأنه بيشيل السامرية من الموضوع ويحط طبعًا. اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيها.
0: تمام. السامرية لو هنسرح مع بعضنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوه من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة. ما اعتقدش دي نهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس بقول هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني معايا البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوة بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما وقعت البلد.
0: ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه سامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية، الشخصية المتوترة تبقى رزينة، الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة. وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرفوا يعملوه مع الناس. يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة.
1: لا لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا فهو لما اقنعها اقتنعت لما واجهها اتكشفت لما لها روحها تجوزي قالت له لا ما انا ما ما عنديش جوز يعني، كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شوية الست دي حقيقية. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الأخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص؟ الترنيمة بتوجه رسالة للمستمع، عاوزك توجه رسالة في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرسالة بتاعت العدد الأخراني قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لأن في واحد يقدر يمنحك الحرية من الخطأ اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا، بنقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة 5 وممكن تكون عملت علاقات مع 15 20 واحد بعد كده ما نعرفش، لكن اللي معها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسرة للشريعة والوصية والقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي، لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على المستوى الواقعي؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحة قوي بتاعت الست دي. قالوا منظوره انسان قليل في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابلة مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الأول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي ست السامرية دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. أعزائي المستمعين، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمة من الترانيم الجميلة اللي بتحكي قصة حقيقية جدا جدا عن واحدة أثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجة عدلي على إخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكأنه لم يكن يريد أن يربط اسمها بإثمها، لكنه باختصار حاول أنه يسترد المرأة لمكانتها كامرأة في التاريخ. لكن النهاردة دور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان أخويا بهجة بيوصل الرسالة دلوقتي. لو انت عندك مشكلة، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل، ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس، وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، وإحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا انه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز ان يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره او معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا. هتلاحظ انه بيقول انه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة إن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك إنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السما دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كان واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين، هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي، إحنا راجعين وجايين مع يسوع، احنا بنشارك في انتصاره، احنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل اعدائه، احنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش اي دليل اننا هندخل في اي معركة، والسبب اللي بيخليني افكر كده هو اننا مش معانا اي سلاح، والسبب في اننا مش محتاجين ندخل اي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الاشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله، هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل هو كلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجاً،

0: خرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من أنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي الثانية بولس الرسول بيساعدنا أننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف. ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانات العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما ألخص الكلام ده. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17 ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي. قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث، النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي. هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة. يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. فيه عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في انهم يترموا على طول في بحيرة النار وانهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر ان عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل ابدا. اللي كانوا عارفين اكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون اعظم. تأثير ده واهميته كبيرة جدا، لكن احنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الابيض. اللي عايز اعمله هو اني الخص شوية افكار في عقلك. الاول هو بخصوص الدروس المستفادة، انا عايز اقول كلمة عن يسوع اللي احنا بنتكلم عنه. انت عارف ان يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي الكل بيحبه، اوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وانا طول الوقت بوعظ عن كده واحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن أشرحها لك بوضوح أكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو إنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا به محبة شديدة جداً. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيكي الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في اصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس ابيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا وأنا بخمن علشان أوضح الموضوع بشكل أكبر من كده، إما إنك تشارك في عشاء عرس الخروف، أو على الأقل تبقى أنت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الأبيض. زي ما أنت شايف إحنا عندنا رداء البر اللي أخدناها على حساب يسوع، وإحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي، عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع، هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي، لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش ان هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله، مش هيكون ليك اي عذر. انا بدعوك انك تلبس رداء ابيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش انا ما سمعتش وما فهمتش، انا بساعدك انك تسمع وبساعدك انك تفهم. في كلمة اخيرة، واضح جدا ان فيه مصيرين مختلفين هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد، والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي، زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، انت معتمد على سجل اعمالك بس مش هيطلع كويس، انت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
1: يا صديقي، عايزين نشجعك انك تؤمن بالمسيح. انت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يدهولك هو يسوع المسيح. احنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى ان ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة انه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبه ليك. هتلاقي الطويله والقصيره، المهتمه بنفسها، المثقفه واللي واخده الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجه سهله، ابذل مجهود شويه علشان تلاقي العروسه المناسبه. اتقل تاخد حاجه نظيفه.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لأ، بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق. هو ده الإكراه، اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت، ده مش عدم استقرار نفسي، ده إكراه عادي. حد في البيت ليه اخ او اخت او اب او ام او زوج او زوجة بيكرهه انه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم استقرار نفسي لما تبقى مكره انك تعمل حاجة عمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لا، زي مثلا الخدمة. انا بخدم في حتة معينة وينفع اقول لا، بس كل مرة بروح الخدمة دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجه مع اصحابك ينفع تقول عليها لا بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مره او مرتين مفيش مشكله، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك انت عندك عدم استقرار نفسي. الاكراه بعدم الاستقرار النفسي ده امر صعب ومتعب جدا، لدرجه ان الشخص مش بس بيبقى هو مكره، لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه انهم يعملوا حاجه هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم ان هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيدخل نفسه في امور لنوايا ناس تانية، يعني انا عايز اعمل الخدمة ديت عشان محدش يقول عليها انا مقصر، رغم ان انا ينفع ما اعملهاش. المشكلات اللي بتعرض ليها الشخص دوت ان هو بيتشغل عن اولويات كبرى، في اولويات كبيرة. اخد لكم موقف من كتاب المقدس. رب يسوع دعته واحدة اسمها مرسى، مرسى كان ليها اخت اسمها مريم وليها اخ اسمه لعازر. دعته ان هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافة، فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل البيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل اكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبة، لكن كانت مكرهة لدرجة معينة انها شافت مريم اختها قاعدة تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب، تقول له ايه يا سيد، اما تبالي ان اختي سايباني لوحدي؟ وكأنها بتتهم ان هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها ويقول لها ايه، مرسى انت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم كلمة تضطربين، من اجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد، الحاجة الى طعام واحد. انت مش محتاجة تعملي كل الطعام دوت وتكوني متضايقة، انا مش محتاج غير طعام واحد. احيان كتيرة بنتخيل ان احنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ ان الناس اللي حوالينا بتتبسط بس احنا مش بنكون مبسوطين. احنا محتاجين نختار الاولويات، ايه هو الاهم فالمهم. مفيش مانع انك تعتذر عن امر معين انت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الاكراه بيشعر بالارهاق بسبب انه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده أمر صعب جدا. القيمة بتاعتي مش باخدها من إنجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي أمر خطير جدا، لأن ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس أو العلاقات ما هيش أمر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي أو تبقى طالب استقرارك النفسي من أمر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الآخرين بالتقصير وعدم الكفاءة لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي أعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج كاريزما.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you have tuned in today to listen to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذه الإذاعة.
0: If you are tuning in for the first time, we want you to know that we are in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى، نود أن نعرفك أننا بصدد سلسلة من الرسائل تدور حول ثمر الروح.
0: And we will continue that today.
1: وسوف نستطرد في حديثنا اليوم.
0: And I want to begin by telling you something that somebody told me some years ago.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بما قاله أحدهم لي مرة منذ بضع سنوات.
0: Being trusted is greater compliment than being loved.
1: أن يقال عنك إنك موضع ثقة، هذا مدح لك أعظم من أن يقال عنك إنك محبوب.
0: I want you to ponder this just for a few seconds.
1: وأود أنك تتأمل هذا لبضع ثواني.
0: This is very important.
1: فهذا مهم للغاية.
0: It took me a long time to really focus on this statement.
1: لقد احتجت إلى وقت طويل لأركز تفكيري حقيقة في هذا المعنى.
0: Being trusted is greater compliment than being loved.
1: أن تكون موضع ثقة مدح أعظم من أن يقال عنك إنك محبوب.
0: I don't need to tell you that trustworthiness has become a rare thing.
1: لست في حاجة أن أقول لك إن الجدارة بالثقة أصبحت اليوم شيئا نادرا.
0: There was a time when a man's word was his bond.
1: كان هناك وقت كانت كلمة الرجل فيه تعتبر قيدا عليه.
0: There was a time when trustworthiness was more important than wealth or fame or popularity.
1: كان هناك وقت اعتبرت فيه الجدارة بالثقة أهم من الثروة أو الشهرة أو الشعبية.
0: There was a time when promise was a promise.
1: كان هناك وقت اعتبر فيه الوعد وعدا.
0: Faithfulness is such an old-fashioned word that it has been taken out of circulation.
1: ولقد أصبحت الأمانة كلمة تعتبر موضة قديمة حتى أنها لم تعد متداولة في عصرنا.
0: Faithfulness is a word that is fading away from our lexicons.
1: الأمانة كلمة كادت تختفي من معاجم لغاتنا.
0: As I look around, I see that the only commitment that seems to be on the increase is a commitment to political

0: experience. وعندما أتأمل حولي أجد أن الالتزام الوحيد الذي يبدو أنه يتزايد هو التزام المغانم السياسية.
1: A commitment to personal gain.
0: التزام الربح الشخصي.
1: The only commitment that seems to be on the increase is a commitment to personal glory.
0: الالتزام الوحيد الذي يبدو أنه يزيد هو الالتزام نحو المجد الشخصي.
1: A commitment to making yourself look good.
0: الالتزام أن تجعل نفسك حسن المظهر.
1: A commitment to personal gratification.
0: الالتزام الوحيد الذي يبدو أنه يتزايد هو التزام نحو الإشباع الشخصي.
1: And I wonder even if the younger generation know the meaning of the word faithfulness.
0: بل إني أصبحت أتساءل هل الجيل الأصغر يعرف المعنى الحقيقي لكلمة الأمانة؟
1: Yet faithfulness is the heart of human existence.
0: ومع ذلك فإن الأمانة هي قلب الوجود الإنساني.
1: Faithfulness is the lifeblood of all relationships.
0: الأمانة هي دم الحياة في كل العلاقات.
1: Faithfulness keeps a family or a society from being disintegrated.
0: الأمانة هي التي تصون العائلة أو المجتمع من التفسخ والانحلال.
1: Faithfulness is a powerful word.
0: الأمانة كلمة قوية.
1: It is an important word.
0: وهي كلمة هامة.
1: It is not surprising, therefore, that the Apostle Paul would include faithfulness in the list as part of the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5.
0: لذلك ليس غريبا أن يضمن الرسول بولس الأمانة في القائمة كجزء من ثمر الروح المذكور في الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية.
1: Let us read verses 22 and 23 again to remind you.
0: دعنا نقرأ العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية لتذكيرك بهما. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس.
1: In the Greek language, there is only one word for both faith and faithfulness.
0: في اللغة اليونانية هناك كلمة واحدة تعني الإيمان والأمانة.
1: That word is sometimes translated as faith and other times translated as faithfulness.
0: تترجم تلك الكلمة أحيانا إيمان وتترجم أحيانا أخرى أمانة.
1: But it is one word in the Greek and you can translate it either way.
0: فهي كلمة واحدة في اللغة اليونانية ويمكنك أن تترجمها إلى إحدى الكلمتين.
1: Now there's a good reason for this.
0: وهناك سبب وجيه لهذا.
1: The reason is this.
0: السبب هو هذا.
1: Faithfulness stems from faith or trust.
0: الأمانة تنبع من الإيمان أو الثقة.
1: I have faith that when you make me a promise, you'll keep it.
0: فأنا عندي إيمان أنك عندما تعطيني وعدا ستفي به.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because you are faith. Full or full of faith.
0: لأنك أمين أو ممتلئ بالإيمان.
1: I have faith that when you make a commitment, you will honor it.
0: عندي إيمان أنك عندما تقطع عهدا ستحترمه.
1: Why?
0: لماذا?
1: Because you are full of faith.
0: لأنك ممتلئ بالأمانة.
1: I have faith that you mean what you say and you say what you mean.
0: عندي إيمان أنك تعني ما تقول وأنك تقول ما تعنيه.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because you are full of faith.
0: لأنك أمين.
1: I want you to imagine what would happen if all of the doctors decide not to operate on the very sick patients.
0: أود أنك تتخيل ماذا يمكن أن يحدث لو أن كل الأطباء قرروا ألا يجروا عمليات جراحية للحالات الخطيرة من المرض.
1: Or what if the people who bake the bread did not open their stores?
0: أو أن الناس الذين يخبزون الخبز لم يفتحوا متاجرهم.
1: Or you go to church and the preacher does not bother showing up.
0: أو أنك تذهب إلى الكنيسة وتجد أن القسيس لم يهتم بأن يكون هناك.
1: But normally that doesn't happen.
0: ولكن عادة كل هذه الأمور لا تحدث.
1: Why?
0: لماذا?
1: Because you have faith that these faithful people are going to be there.
0: لأن لديك إيمانا بأن كل هؤلاء الناس الأمناء سيكونون هناك.
1: Do you know what a hitchhiker is?
0: أتعرف من هو المسافر المتطفل؟
1: He is the person who tries to get a ride somewhere in somebody else's car.
0: هو الشخص الذي يريد أن يصل إلى مكان ما في سيارة شخص آخر.
1: The hitchhiker seemed to be saying,
0: وكأن المسافر المتطفل يقول,
1: You furnish the gas, the car, attend to the repairs of the upkeep of the car, you supply the insurance, and I will ride with you.
0: أنت تدفع ثمن البنزين والسيارة وأنت تقوم بإصلاحها وصيانتها وأنت تدفع التأمين وأنا سأركب معك.
1: But if you have an accident, I will sue you for damages.
0: ولكن إذا عملت حادثة فأنا سوف أقاضيك لأجل أي خسائر.
1: It seems all one-sided, does it not?
0: وهكذا يبدو الأمر أن كل شيء من جانب واحد، أليس كذلك؟
1: But have you thought of how many hitchhikers there are in many of an organization or institution?
0: ولكن هل فكرت كم من المسافرين المتطفلين يوجدون في كثير من المؤسسات والمنشآت؟
1: Have you thought about how many hitchhikers there are in the churches?
0: هل فكرت كم من المسافرين المتطفلين يوجدون في كثير من الكنائس؟
1: Some church members seem to be saying,
0: ويبدو وكأن كثيرين من أعضاء الكنائس يقولون,
1: You go to the meeting.
0: أنت تذهب إلى الاجتماع.
1: You serve in the various ministries.
0: أنت تخدم في مجالات الخدمة المتنوعة.
1: You do the paperwork.
0: أنت تقوم بالأعمال الكتابية.
1: You give generously.
0: أنت تعطي بسخاء.
1: You go to prayer meetings.
0: أنت تذهب إلى اجتماعات الصلاة.
1: And I'll just go for the ride.
0: وأنا أكتفي بمجرد الركوب.
1: And if things don't suit my fancy, I will complain, criticize, and grumble.
0: وإذا الأشياء لم تناسب خيالي، فإني سأشكو وأنتقد وأتذمر.
1: And probably get out and hitchhike with another group.
0: وربما أخرج وأسافر متطفلا مع جماعة أخرى.
1: We are often like this young man who poured out his heart's devotion in a letter to his fiancée.
0: أو نحن كثيرا ما نشبه الشاب الذي صب مشاعر قلبه في خطاب إلى فتاة أحلامه.
1: And he wrote the following.
0: وكتب في الخطاب يقول.
1: He said, "Darling, I would climb the highest mountains for you."
0: يا عزيزتي. أنا مستعد أن أتسلق أعلى جبل من أجلك.
1: Swim the widest streams for you.
0: وأن أسبح في أوسع تيار لأجلك.
1: Cross the burning desert.
0: وأن أخترق الصحراء المحرقة لأجلك.
1: Die at the stake for you.
0: وأن أموت محروقا لأجلك.
1: P.S.
0: وكتب في نهاية الخطاب عبارة قال فيها.
1: I will see you on Saturday.
0: ملاحظة. أرجو أن أراك يوم السبت.
1: If it doesn't rain.
0: إذا لم تمطر.
1: Temporary faithfulness.
0: هذا وفاء مؤقت.
1: Conditional faithfulness.
0: هذا وفاء مشروط.
1: Listening friends, I want you to understand what I'm trying to tell you.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تفهمون ما سوف أقوله لكم.
1: Faithfulness is closely tied in with the truth.
0: الأمانة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصدق والحق.
1: Just as unfaithfulness is closely tied into lying.
0: تماماً كما أن عدم الأمانة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكذب.
1: That is why truth and faithfulness identify with God Himself.
0: ولذلك فإن الحق والأمانة يتطابقان مع الله نفسه.
1: In any institution,
0: في أي منشأة,
1: or any society,
0: أو في أي مجتمع,
1: or any home,
0: أو في أي بيت,
1: where God is rejected,
0: حيث يكون الله مرفوضاً,
1: the truth and faithfulness are diminished.
0: فإن الحق والأمانة يقلان وينقصان.
1: And they are replaced by unfaithfulness and with expedience and with lying.
0: ويستبدلان بعدم الأمانة والنفعية والكذب.
1: When God is marginalized, truth and faithfulness are marginalized.
0: وعندما يهمش الله فإن الحق والأمانة أيضا يهمشان.
1: And they are replaced by unfaithfulness and lying.
0: ويستبدلان بعدم الأمانة والكذب.
1: In a society or a home, people will not trust one another.
0: في مثل هذا المجتمع أو البيت فإن الناس لن يثق الواحد منهم في الآخر.
1: In such society or home, people become suspicious of each other.
0: في مثل هذا المجتمع أو البيت فإن الناس يصبحون متشككين الواحد منهم في الآخر.
1: When trust is broken, society is broken.
0: وعندما تتحطم الثقة يتحطم المجتمع.
1: When faithfulness is missing, all relationships collapse.
0: وعندما تكون الأمانة غائبة فإن كل العلاقات تتصدع وتنهار.
1: That is why the Bible emphasizes the faithfulness of God.
0: ولهذا ينبر الكتاب المقدس على أمانة الله.
1: If there is a thing that you can be sure of about God's faithfulness, it is this.
0: إذا كان هناك شيء ما تستطيع أن تكون متأكدا منه فيما يتعلق بأمانة الله فهو هذا.
1: God's faithfulness is not periphery or occasional.
0: أمانة الله ليست شيئا سطحيا أو موسميا.
1: God's faithfulness is not sporadic or whimsical.
0: أمانة الله ليست شيئا متفرقا أو متقطعا أو متقلبا.
1: God's faithfulness is not only exercised when it is convenient for God.
0: أمانة الله لا تمارس فقط عندما يكون الأمر ملائما أو مريحا لله.
1: God's faithfulness is not even dependent on our faithfulness.
0: أمانة الله لا تعتمد حتى على أمانتنا.
1: Oh, but that's the kind of God we worship.
0: هذا هو الله الذي نعبده.
1: And as I told you in the last message, when you hang out with God, you are going to be like Him.
0: وكما قلت لك في الرسالة الماضية، عندما تألف التعلق بهذا الإله وتتطلع إليه وتفضل الشركة معه، فإنك ستصبح مثله.
1: God's faithfulness is His very being.
0: فأمانة الله هي بالأحرى عين وجوده.
1: God's faithfulness is the combination of His power and love.
0: أمانة الله هي اتحاد قوته ومحبته.
1: God's faithfulness cannot be hindered or stopped.
0: أمانة الله لا يمكن أن تمنع أو توقف.
1: God's faithfulness cannot be contradicted or reversed.
0: أمانة الله لا يمكن أن تناقض أو تعكس.
1: But God's faithfulness also goes with God.
0: ولكن أمانة الله أيضا تسير مع الله.
1: When he is rejected, ignored, or marginalized, his faithfulness goes with him.
0: فعندما يرفض أو يتجاهل أو يهمش، فإن أمانته تذهب معه.
1: The scripture gives us an example of a nation who rejected, ignored, and marginalized God.
0: والكتاب المقدس يعطينا مثالا لأمة رفضت الله وتجاهلته وهمشته.
1: And despite of many years of warnings, God finally withdrew.
0: وبالرغم من سنوات كثيرة من التحذير، أخيرا انسحب الله.
1: Let us read for you Amos chapter 8 verses 11 and 12.
0: دعنا نقرأ لك ما جاء في العدد الحادي عشر والعدد الثاني عشر من الأصحاح الثامن من سفر عاموس. هو ذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب، فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها.
1: This searching, searing, burning, feverish hunger for God's word developed in Israel after they forsook and forgot God.
0: هذا الجوع لاستماع كلمات الرب، الجوع القاسي والمحرق والمحموم لكلمة الرب، نما في إسرائيل لأنهم تجاهلوا الله ونسوه.
1: It developed after they kept on ignoring God.
0: نما ذلك الجوع بعد أن ظلوا يتجاهلون الله.
1: For 400 years, God was silent and only broke his throbbing isolation with the voice in the wilderness preaching the coming of the Messiah.
0: وظل الله صامتا قرابة 400 عام إلى أن كسر هذه العزلة المرجفة فقط بصوت في البرية يعلن مجيء المسيح.
1: The Messiah who replaced Israel as a nation is the Lord Jesus Christ.
0: المسيح الذي حل محل إسرائيل كأمة هو الرب يسوع المسيح.
1: When God called Abraham back in Genesis 12, he called him for one purpose.
0: عندما دعا الله إبراهيم في الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين، دعاه لهدف واحد.
1: God said, Abraham, in you all the families of the earth shall be blessed.
0: قال الله لإبراهيم، تتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
1: In Genesis 12:1-3.
0: دعنا نقرأ ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من العدد الأول إلى العدد الثالث من سفر التكوين. قال الرب لأبرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
1: Here is what God is saying to Abraham.
0: وهنا ما كان الله يقوله لإبراهيم.
1: Abraham, I want somebody to tell the world about me.
0: يا إبراهيم، أنا أريد شخصا ما يخبر العالم عني.
1: I want somebody to tell the pagans about me.
0: أنا أريد شخصا ما يخبر الوثنيين عني.
1: And God chose Abraham and his descendants for one purpose and one purpose only.
0: واختار الله إبراهيم ونسله لغرض واحد ولغرض واحد فقط.
1: And that was to carry the commission of making Yahweh known.
0: وهو رسالة أن يجعلوا يهوه معروفا.
1: But instead, what did they do?
0: ولكن بدلا من ذلك ماذا فعلوا؟
1: They began to care about themselves.
0: بدأوا يهتمون بأنفسهم.
1: They began to care about their own needs.
0: بدأوا يهتمون باحتياجاتهم الشخصية.
1: They began to worry about their own circumstances.
0: بدأوا يقلقون بشأن ظروفهم الشخصية.
1: And they were hoarding God.
0: واختزنوا الله.
1: Not only would they not share him, they would not even worship him.
0: لم يكتفوا فقط بأنهم لم يشركوا آخرين معهم في معرفته، بل إنهم حتى لم يتعبدوا له.
1: And one day God said, enough is enough.
0: ويوما ما قال الله إذن يكفي هذا.
1: And through the Lord Jesus Christ, God took the commission out of Israel and gave his commission to Jesus.
0: وخلال الرب يسوع المسيح أخذ الله الرسالة من إسرائيل وأعطاها ليسوع.
1: And Jesus gave it to the church.
0: ويسوع أعطاها للكنيسة.
1: Which is the new Israel of God according to Galatians chapter 6.
0: التي هي إسرائيل الله الجديد طبقا لما جاء في الأصحاح السادس من رسالة غلاطية.
1: And God said to the church, now you make me known.
0: والله يقول للكنيسة الآن أنتم عليكم أن تعرفوا الناس بي.
1: Now listen to the rest of the story.
0: أرجو أنك تنصت إلى بقية القصة.
1: Because throughout history, when the church failed to obey God, God took that commission away from them.
0: ولأنه خلال التاريخ لما قصرت الكنيسة في القيام برسالتها أخذها الله منهم.
1: God is not respecter of persons.
0: فالله لا يحاب الأشخاص.
1: God can and will take his commission from us also if we prove unfaithful.
0: الله يستطيع أن يأخذ الرسالة منا أيضا إذا لم نكن أمناء.
1: You may say to me, oh, that doesn't happen in the New Testament.
0: قد تقول لي إن هذا لا يحدث في العهد الجديد.
1: Oh, yes.
0: نعم يحدث.
1: Listen to Revelation chapter 3, beginning at verse 14.
0: فلنسمع ما جاء في الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا بداية من العدد الرابع عشر. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
1: I want you to remember this passage because I'm going to come back to it again in the next broadcast.
0: أود أنك تتذكر هذه الآيات لأننا سنضطر أن نعود إليها مرة أخرى في إذاعتنا القادمة.
1: But I'll take you back to the first century where there was a church just like modern church.
0: لكني سأعود بك إلى القرن الأول حيث كانت هناك كنيسة ككنيسة العصر الحديث تماما.
1: As I study the scripture, probably there is no church as close to the modern church as the church of Laodicea in the book of Revelation.
0: وأنا أدرس كلمة الله أود أن أقول لك إنه ربما لا توجد كنيسة قريبة الشبه جدا بكنيسة العصر الحديث مثل كنيسة لاودوكية في سفر الرؤيا.
1: It is like many churches around the world.
0: إنها مثل كنائس كثيرة حول العالم.
1: But we have run out of time on this broadcast.
0: لكن انتهى الوقت المحدد لنا في هذا البرنامج.
1: Next time I want to describe to you the church of Laodicea in the book of Revelation.
0: في المرة القادمة أود أن أصف لك كنيسة لاودوكية كما ذكرت في سفر الرؤيا.
1: Will you promise to tune in again?
0: هل يمكن أن تعدنا بأن تعود إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى؟
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
8: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
7: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
8: هذا معروف ومقبول من الجميع.
7: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
8: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
7: 40 سنة،
9: بل 1000 سنة.
10: 40
9: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
7: 1000 سنة كاملة؟
8: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم كـ1000 سنة.
7: فيها المسيح سيحكم العالم.
9: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
11: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
7: اليهود لم يروا ذلك،
10: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
8: وكيف يملك عليها المسيح؟
11: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
9: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
7: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
10: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
8: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
11: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
9: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
7: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم.
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه: إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا؟
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد؟
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم ك1000 سنة وال1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

قسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم انك تكون مسجون بين 4 حيوط مع 300 شخص يتنفسوا مع بعضهم، واحد يخمم، واحد يضحك، وواحد يعارك. أكيد شو تكون ماكش طايق روحك. المسجون هو أنا، التهمة مواطن تونسي، والسجن هو المترو. كل يوم الصباح نحضر روحي، كل يوم نطلع مع ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، وأنا مش طايق روحي. كل يوم ندفع في عقوبة الذنب أنا ما عملتوش، اللي يبدأ يكحلك من تحت اليونيت واللي يلصقك وما عادش تنجم تتنفس. تيبل عمل مع الوقت وليت نعرف وجوه الناس، ونتسائل كي غيب واحد منهم ونقولي يه اليوم ارتحنا مجاشة كالسيد. نهار وانا كالعادة في المترو حسيت بيد اتحطت عليا ولا تركزت عليا، حسيت بشخص قرب لي. كانت مرأة كبيرة جيت وقعدت في الكرسي اللي قدامي. العادي اني مش مستانس نركز مع وجه شخص، والمش عادي اني ما نجمتش نهبط وجهي من عليها، ما نجمتش ما نركزش النص ساعة. اصلا خفت لنغمض عيني ويطلع اللي قدامي حلم. نص ساعة تعديت كاينها لحظة. المرأة هذي فولة وتقسمت اثنين هي ومماتي اللي توفيت عندها برشا. انا من غدوة كنت ناشط، كنت نستنى في المترو، فرحان زايدة، كنت نتمنى نقابلها، نحب نشوف فيها صورة مماتي. كانت عندها نفس الملامح، شعرها الابيض اللي خارج من تحت الفرارة المزينة ومنقوشة برشا ألوان، وعينيها الخضرة اللي كل ما نتعداو على ظل يميلوا للمارون، والوشم اللي على خدها وجبهتها. شفايفها كانوا ساعة ساعة يتبسموا للرجل المقعد اللي قاعد جنبي، اللي الأول مرة نثبت في وجهه رغم اللي كان ديما يطلع معايا. اليوم ثبت في وجهه اللي أعطته الدنيا شوية قسوة. أنا كنت نتقلق كي يغزروا لي، ما نعرفش علاش، أما غزرت لها. غزرت لها وهي تلعب مع الطفل الصغير اللي في الكاروسة مع أمه، كان يبكي كل يوم وأنا تعودت على صوته، لكن الأول مرة زيد نشوفه وزيد الأول مرة يسكت ويولي يضحك. تي حتى المرأة الحبلة اللي واقفة حذايا اليوم ثبت فيها قمت وخليت لها البلاصة، كيني وليت نشوف الدنيا بعينيها. إحساس هايل إنك تتعود بشخص، حتى النهار اللي ما نقراش فيه وليت نتمنى يتعدى بسرعة. نهار حضرت روحي، لبست أحسن ما عندي، كنت ناوي نهبط في محطتها نكلمها ونطلب منها تتصور معايا، زعما تخليني نصورها، زعما توافق. النهار ذاك ما جيتش، روحت للدار وأنا ما عيني في شيء، واستنيت النهار الثاني الثالث الرابع شيء ما جيتش، زعما تقلقت من غزراتي ولا بالك صارت لها حاجة. أنا بدي النشاط اللي كنت ناخو به المترو يقل، ونرجع نروح حبس نعدي فيه نص ساعة كل يوم. النهار ريتها راكبة في فجونة أخرى، استنيتها لين هبطت وهبطت وراها، مشيتش نسألها وتشجعت نحيت الحشمة وقلت يا ميمتي يا خلاش ما عادش تطلع في الفجونة اللي مستنسة تطلع فيها، فما شكون قلقك؟ جاوبتني وهي تضحك وقتلي البقعة اللي مستنسة نقعد فيها بما فيها كرسيك يا ولدي متاع معاقين وحوامل، وأي واحد ما ينجمش يقف، وأنا كنت عاملة عملية على ساقي. كبريت رجعت للفجونة العادية، سألتني علاش تقعد غادي يا خينتي شنيا عندك؟ حسيت اللي الدنيا دارت بيا، ما لقيتش ما نقول، عمري ما وسعت بالي وقريت البلاكة اللي كانت فوق راسي. أنا كنت نتقلق من العبيت، اللي لابس لونيت ويثبت فيا كان أعمى، اللي اتك عليا كان ما ينجمش يقف، المرأة الحبلة المقعد اللي بجنبي، هما ما كانوش يتذمروا مني وأنا اللي كنت مخذلهم بلاصتهم. هكا نهار عرفت اللي ديتاي صغير ينجم يخليني نغلط غلطة كبيرة. أنا قررت ما نحكمش على الناس، انتو ما زادة ما تحكموش. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نخلي لكم آيتين من الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 10:10، فلا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. والثانية في إنجيل يوحنا 6:43، فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم،

عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. آمين.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. تخيل لو اللعبة اللي بتتلعب ملهاش قوانين، إيه اللي ممكن يحصل واللعيبة ممكن تتعامل إزاي؟ أتمنى تقضوا معانا وقت ممتع وتكون الحلقة سبب بركة لحياتكم وتغيير لمفاهيمكم. خلينا نخرج فاصل سريع، نرجع لكم مرة تانية نكمل برنامجنا كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. حقيقة منتهى الخطورة إن إحنا نلعب مباراة وإحنا ما عندناش قوانين ليها. الخطورة إن إحنا بنقع في مشاكل كتير وإحنا مش واخدين بالنا، لأن الفكرة ببساطة إن أي لعبة لازم يكون ليها قوانين، يعني لازم نتفق عدد الفريق كام، ولازم نتفق الاحتياطي كام. لازم في قوانين اللعبة نعرف إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي ممنوع. طيب لو عملنا الممنوع لازم نحدد إيه نوع العقاب، لازم نعرف إيه حدود الملعب ومساحته وهكذا. تخيل لو إحنا بدأنا أي مباراة بدون معرفة اللاعبين لقوانين اللعبة، الموضوع هيبقى تهريج، ناس بتخبط في بعض، ناس بتضرب بعض، ومفيش أي قانون. أحيانا كتير أنا وإنت بنعيش مباراة الحياة وإحنا مش عارفين إيه القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أو بتعريف تاني إيه المبادئ اللي بتحكم حياتنا. هو أنت إمتى هتوافق وإنتي إمتى هتقولي لأ؟ هو ينفع ألبس كده ولا ما ينفعش؟ وده بيخلينا بنلخبط في سلوكنا وتصرفاتنا. أولاد الله لازم تحكمهم قوانين ملكوت الله، علشان كده الكتاب المقدس بيعلن: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 17. بمعنى أنتم لكم قوانين مختلفة عن قوانين العالم، أو بمفهوم صحيح قوانين مميزة. لو ما كنتش بتعيش بقوانين ملكوت الله هتعمل أي حاجة في أي وقت، لأنك شخص مش خاضع لأي قانون، أو بالتعبير اللي اتفقنا عليه مفيش مبادئ بتحكم حياتك. خلينا أعزائي الشباب نخرج فاصل سريع، نرجع مرة تانية نكمل معاكم في حلقتنا عن قوانين الملعب من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم أعزائي الشباب ومكملين معاكم في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة قوانين الملعب. كان دانيال بيعيش في السبي، في بلاد لها قوانينها وعاداتها الوثنية. عاصر دانيال إمبراطوريتين وأكتر من 4 ملوك، لكنه كان عارف أنه في مباراة الحياة له قوانينه الخاصة، القوانين اللي بيلتزم بيها وبيحترمها عشان يخرج من مباراة كسبان. فيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح 1:8: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هو عنده قوانين بيعيشها، زي ما المباراة لها قوانين والملعب ليه قوانين، أنت كمان كابن لله ليك قوانين. يوسف يصرخ ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيتوس، بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس إصحاح 2:11 يكتب لنا آية في منتهى الأهمية ويقول كده: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. النعمة تعلمني أن يكون لي قوانين، فما أحياه الآن في الجسد، ده الكلام اللي قاله بولس الرسول، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلينا أحبائي نخرج فاصل، نرجع مرة تاني نكمل مع بعض اللي ربنا عايز يوصله لنا من قوانين الملعب. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائنا الغاليين على قلبنا أجدع شباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقة النهاردة بعنوان قوانين الملعب. اتفقنا من غير قوانين هيبقى الموضوع تهريج، من غير قوانين كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. عشان كده أنا بدعوك صديقي الغالي، بدعوك إنك تقرر إنك تعيش بقوانين ملكوت الله، تعرف إيه حدودك، تعرف إيه اللي ما تتعدهوش، تعرف أقبل إيه وأرفض إيه، تعرف أصاحب مين وأروح فين، وإيه الكلمة اللي تطلع من لساني. لو أنت ما عندكش قوانين ومبادئ بتحكم حياتك، عايز أقول لك كارت أصفر. خلي بالك عزيزي المستمع، عايز أحذرك، لو ما فيش مبادئ بتحكم حياتك أنت بتخضع لمبادئ إبليس. لو ما فيش قوانين أنت مستحيل أنك تحقق المكسب في المباراة. مباراة الحياة لازم يكون في قوانين بتحكمها. لو ملكش قوانين هتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة في أي وقت وبأي طريقة، والنتيجة خسارة. عشان كده خلي بالك، وبنقولك كارت أصفر. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. أتشرف إني أكون معاكم في الحلقات اللي جاية. انتظروني معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: بكره قوي اللي بيكذبه. طب بالنسبة للي بيكرهه، واللي بيشتمه، واللي بيحبطه ويفشله، واللي بيغتته، واللي بيجرحه ويعذبه، واللي بيتوهه، طب واللي بيسرقه، طب واللي بيلتوه ويمثله، طب واللي بيطرده، واللي بيظلمه، واللي بيغلسه ويرخمه، طب واللي بيخونه، واللي بيخوفه ويرعبه ويحبسه، طب واللي بيذبحه، واللي بيقتله، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هناك أيضا تهديد. الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم.

0: الكارثة المزعجة، وهو هيعمل كده معانا، هيقودنا في كل الأوقات. في أوقات الضغوط الشديدة لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رأسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكتر الأوقات ظلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي هيقودنا عشان نواجه الظروف واضحة في النهار، بس برضو والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.
1: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخرجش. التغيير مع الوحده عند قدمين.

فايق بيه انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة تلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلززك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة، الحلقة الأولى.

أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي حنبدو اليوم سلسلة جديدة نتكلم فيها على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ اللي هم نسموا فيهم بالعربي الحواريين، وللناس اللي جو باش يسمعوه. لكن شنو هو المقصود بالمثل، أو شنو معنى كلمة مثل، وليش المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه أو في الخطب متاع للناس؟ المثل هو الشيء اللي نقارنه به ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر ما هوش مألوف. والسبب طبعا إنه باش نوضحوا حقائق اللي يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. فالمثل يخلي الإنسان إنه يكتشف هذه الحقائق أو يبين له وتوضح له الحقائق هذه، واللي هو صعب عليه إنه يعرفها أو يدركها لو ما انعطتش أو تفهمت له عن طريق أمثال. والسيد المسيح استخدم الأمثال واجدة في كلامه وفي الخطبة متاعه باش يوضح لقائق الروحية اللي بيبلخها للناس أو يوصلها للناس، وباش يكشفهم في نفس الوقت عليه حاجات أو معاني جديدة في العالم متاعنا والهدف اللي جاء من أجله، وباش ينبههم لضرورة التوبة عليه ذنوبهم والإيمان به. أخوتي المستمعين، لو سألنا السؤال هذا، هل ضاع ولدك أو الطفل متاعك مرة من المرات؟ وشن درت وقتها؟ مش أنت بديت تجري لما ضاع ولدك في الشارع أو في المدينة، بديت تجري تدور عليه؟ مش سألت عليه كل واحد ماشي في الشارع؟ مش مشيت المركز الشرطة وقدمت بلاغ عنك فقدت ولدك؟ شن كان شعورك لما صارت الحاجة هذه اللي هو أن ضاع ولدك؟ مش صار عندك شعور بالإحباط والخوف على الطفل متاعك؟ لكن لما لقيت الطفل متاعك تغيرت حالتك، وجهك تغير، افرحت فرح كبير. وفي ناس في المواقف هذه تبكي من الفرح، ليش؟ لأنك لقيت ولدك الضايع. وطبعا هذا اللي هو عاد أو رجع للأحضان متاعك سالم وغانم. وفي نوع من الناس لما تصير حاجة زي هذه يديروا حفلة بالمناسبة هذه، ويعزموا الهل والمعارف والأصدقاء باش يفرحوا ويحتفلوا معاهم. الرب يسوع المسيح تكلم بمجموعة أمثال تبين حالة من حياة ضياع أو حالة من حالات ضياع الإنسان. وكيف ما عرفنا من شوية، المسيح كان يأخذ أمثالا من البيئة اللي كان يعيش فيها الإنسان في ذاك الوقت أو في ذاك الزمان، عشان هيك تكلم على مثل الخروف الضال. والمثل هذا بتاع الخروف الضال اللي هو حنبدو بيه حلقتنا اليوم، أو حنتكلمه في حلقتنا اليوم بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، نرجع بعد ما سمعنا الفاصل الموسيقي نتكلموا عليه مثل خروف الضال اللي ذكره السيد المسيح، واللي هو وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7، واللي يقول: فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيتي ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. وكيف ما قلنا خود المستمعين، المثل هذا متاع الخروف ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7. كيف ما لاحظوا خود المستمعين، مناسبة المثل هذا هو اقتراب الناس اللي هم محصلين ضرائب والخطاء من المسيح باش يستمعوا له أو يسمعوا كلامه. وكانوا العشرون، يسموا فيهم العشرون، هم اللي يجمعوا في الضرائب، هم اللي يجمعوا في الضرائب اللي دارتها الحكومة الرومانية اللي كانت تحتل في دولة اليهود في ذاك الوقت، باش يجمع الضرائب اللي كانت كبيرة من الناس. لكن المحصلين ضرائب وبسبب جشع متاعهم ورغبتهم انهم يجمعوا فلوس واجدة، كانوا يطالبوا في الناس ان يدفعوا اكثر ضرائب او المزيد من الضرائب. والخطاة اللي هي نظرة احتقار ويعني شيء مش مقبول، انسان خاطي طبعا ما عندهش احترام بين الناس، وما كانوا ما يحبوش يعاشروهم او تقربوا منهم بما انهم خطاة. وهالشيء تذمروا الناس أو الفريسيين هذو مع المسيح، كيف يسمح لهم أن يتقربوا منه وكيف سمح لهم أن يجمعوا معه ويأكلوا معه. وساعتها وقتها قدم السيد المسيح لهم المثل بتاع خروف الضال، وكيف أن الراعي اللي يضيع خروف واحد من الخرفان بتاعه يسيب القطيع كله ويمشي يدور على الخروف الضال، ولما يلقاه يفرح واجد ويعزم الهل والجيران والأصدقاء باش يفرحوا يبتهجوا معاه لأن لقاء الخروف الضال. فشن قصد المسيح بالمثل هذا؟ يعني نحن لما نفحصه كويس حنلقوا فيه قصد للمسيح من وراء المعنى هذا، والشيء هذا حنتكلم عليه بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المسيح كان عنده قصد من المثل بتاع خروف الضال، والمسيح طبعا حب أو كان يبي يبين محبة الله العظيمة للناس الخاطئين والظالمين، وكيف أنه كان يسعى وراء الناس هذوما الخطاة الضالين باش يلقاهم، ولما يلقى أو يعثر عليه خاطي واحد ضال يفرح به، ومش هو بس، تفرح السماء بكل ملائكتها معاه. هل تعرف خويا المستمع وأختي المستمعة أنك إنك بشر خاطئين وضالين الطريق؟ وهل تعرف أن الله يدور عليك ويبيك أنك ترجع على الضلال والضياع متاعك؟ ومش من الصح أنك تدعي أنك إنسان صالح. والخطأ هذا طبعا طاحوا فيه الناس زمان أيام المخلص المسيح اللي هم الفريسيين والكتبة، لما ظنوا أنهم ناس صالحين ومحتاجوش للتوبة والرجوع. يعني هم كانوا كما نقول بالعامية واخدين زنبة فرواحهم، يسحبوا رواحهم هم لهناك، وأن هم ماشيين للفردوس ومش حيتعاقبوا. طبعا الخطة هذا في هذيك الأيام طاحوا فيه ناس واجدة كانوا يظنوا أن ديانتهم حتى تساعدهم على النجاة من العقوبة متاعة الله، أو أن أعمالهم الصالحة اللي كانوا يديروا فيها حتخليهم صالحين في نظر الله. لكن كلمة الله كما جت في الكتاب المقدس تقول العكس بالتمام. نحن كبشر كلنا خاطئين من غير استثناء، وكيف ما قال في كتاب مقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. وبالتالي فالجميع محتاجين التوبة أو يتوبوا عن الخطية والإثم ويرجعوا على طريق الشر ويطلبوا الرحمة من رب العالمين. ولهذا قال المسيح الكل من يظن أنه إنسان صالح إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارة لا يحتاجون للتوبة. فالسماء كلها تفرح لما يرجع خاطي ضال. هل تعرف صديقي وصديقتي بأن الله مازال يدور على كل إنسان خاطي، وراه والله عبر إلى محبته بأن دزلنا المخلص المسيح بيش يموت على الصليب حتى يكفر خطية البشر كلهم من غير استثناء إذا آمنا. فنحن كلنا زي الخروف الضال، والله يدور علينا ويبي يخلصنا من ذنوبنا وأثامنا. تو أخوتي المستمعين سؤال لكم، أنتوا حتعترفوا أنكم ناس خاطئين وظليتوا الطريق واتجاوبوا من محبة الله العظيمة لكم؟ وهل حتتوبوا على ذنوبكم وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ وهل تعرفوا أنكم لما تديروا الشيء هذا اللي هو التوبة والإيمان بالمخلص المسيح الله حيغفر لكم ذنوبكم كلها وغير قلبكم من جوا، وتأكدوا أنكم حتكون جزاتكم في النهاية الحياة الأبدية وحتفرح السماء كلها بكم؟ أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفكروا في كلامي هذا وبينكم وبين أنفسكم بيش تقدروا تخذوا القرار اللي هو المصيري بالنسبة لكم. في خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفهموا حلقتنا وتفهموا كلامنا وتفكروا كويس، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 22.
2: النظام الروحي للصلاة متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم، وأما أنت فما

نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد الخامس حتى الخامس عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي من العدد الحادي عشر حتى العدد الثامن والأربعين، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عمودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين، أي وحدنا. فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله، وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين ولسيما جبات الضرائب. تذكروا أن جبات الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة، وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح السادس من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود، والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة. واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة الكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلق الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص آخر توجهون له الكلام أو تؤثرون فيه. وبما أن الصلاة هي أدب روحي يكون الوعد العظيم ما يلي: سيجازيكم أبوكم الذي هو فعلا في ذلك المكان السري. وتجدون هذا الوعد في الإصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين حيث كتب الآتي: يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. قال يسوع: إنكم حقا تحصلون على جزائكم. إذا ذهبتم إلى غرفكم وأغلقتم الباب وصليتم لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علانية، سيبرهن لكم الله أنه موجود. بعد إعطاء هذا التعليم حول أدب الصلاة قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله.
ليس لدينا أي مفتاح يقودنا

إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة، ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب، لأن الرب لم يتلو قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول: كلا، إنها تعليم حول الصلاة. وقد ورد في ترجمة الكتاب المقدس الآتي: صلوا بحسب هذه الطريقة. بالتالي إنها طريقة للصلاة. وثمة أناس يقولون أيضا إن الضمائر في هذا التعليم هي في صيغة الجمع. بناء على ذلك يجب أن تتلى كصلاة في مجموعة، أي كصلاة جماعية. فلم يرد في الصلاة: خبزي كفافي أعطني اليوم واغفر لي ولا تدخلني لكن نجني. إن الضمائر هي في صيغة الجمع. لقد ورد في الصلاة ما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لذلك يقول البعض إن هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا ويجب أن نتلوها، لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أن نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون: عندما تصلون اتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد 11 وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية، وهي: أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية. لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية، نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي: اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض، على العكس ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبضع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا لاحظوا أنكم تقولون: اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله. يا الله، أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك،
في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه، ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك. أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس، كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز، فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا. لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق، وما من أحد معنا لنؤثر فيه، ونقول لله: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة: اغفر لنا. نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة، والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين: اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو: لا تدخلنا. نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول: لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي: نجينا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة. يا من جست هذا كله عني، نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل باستحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن إحنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: إحنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السامرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السامرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدأ في الأول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمة ولا نتكلم على القصة اللي في كتاب المقدس؟
1: أول حاجة عايز أقولها أن الترنيمة دي مش عن شخصية معروفة الاسم، دايما الناس تقولك السامرية وواحدة ممكن يسموا بنت السامرية، بس هي السامرية دي واحدة ست من السامرة، مش السامرية اسم، يعني هي
0: دي
1: واحدة
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المراه المنحنيه ما يذكرش اسمها، المراه نازفه الدم ما يذكرش اسمها، ارمله نعيم ما يذكرش اسمها، السامريه هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ان ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا مكانهم. ولولا ان ربنا كان عند السامرة، لولا نتذكر انها سامرية، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني بـ يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب رواية أو بيكتب فيلم أو قصة قصيرة وعامل حاجة كده جميلة. القصة بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى أعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي المايه لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، المدلول حلو، البير حاجه غويطه قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا البيوت في الشوارع الايام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعت السامريه؟
1: طبعا، لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه، الى بئر السامره جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب ميه. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر ربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6، الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع.
1: جدا. وبعدين المجتمع صغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه إن واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، إن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف إنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الرجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معاها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف ازاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز اقول حاجة تاني، ايه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: ايوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا اكل ل 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب، راح يجيبوا له اكل ما كلش، قال لها ادينا ميه ما تطوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات يتبادلوا الحوار بجمل طويلة بافكار عميقة لاهوتية وكتابية وروحانية دينية. هو ما خدش الثلاثة بس هو اتبسط.
0: حد في مرة قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدأ حياته جعان في البرية وانتهى حياته عطشان على الصليب ولحد دل ريقه بنقطة مية ولحد دل ياكل لأن هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وأنا مستمتع بالكلام معاك في الحتة دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوتة ونرجع نكمل مع السامرية.

0: طيب العدد التاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح ان هي الست دي ما كانتش حد انت عارف اللي هو على هامش الحياة. ايه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في
1: بص النصر. احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقوله بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف الدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقة اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتلة، يعني مذاكرة بتقول ايه وعارفة رايحة فين وجاية منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقولها دين اشرب، بتقوله ازاي يعني ليه بتعمل كده، فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي. ممكن تبقى حقيقية في الشر بس حقيقية برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقة. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا، بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهة نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات، هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترمه عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها هقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقه مختلفه يبص له ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا؟ خلينا ربنا بتاعنا احنا، قولبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا اجريسيف اكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف انت بالذات تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجه خلاص ده راجل وغريب عن البلد، فتراضيه وتخلص. حتى لو هي عايزه اي حاجه تعمل براحتها، الراجل هيمشي. لكن ان هي تسال دي حاجه جميله، ان هي تقاوح دي حاجه جميله، طالما ما غلطتش فيه ما اسقتش ليه، بس تقول ازاي تطلب مني؟ يعني حاجة غريبة، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامرية انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعدة انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسة وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه، محتاج اللي صلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي يعني، ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل نكتفي بس بتواصل وظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من الناس بتقدمنا مصالح؟
1: في منجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي يعني. هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصه بان هي العطشانه بتقول له طب اديني اشرب، او يعني سابت الجره بتاعتها ومشيت حتى من غير ما يعني التحول النوعي ده في الحديث، ايه رايك فيه يعني؟
1: يدل على مهاره عظيمه من المسيح. يعني بدا من نقطه احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدا من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عامل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها. وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين مستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا اسيست تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ انا يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنت أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا
0: كأنه بيشيل السامرية من الموضوع ويحط طبعًا. اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيه.
0: تمام. السامرية لو هنسرح مع بعض أنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوا من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكنة على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة ما اعتقدش دي نهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني معايا مع البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما وقعت البلد.
0: وده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه وبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية الشخصية المتوترة تبقى رزينة الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرف يعملوه مع الناس يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة.
1: لا لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا فلما اقنعها اقتنعت لما واجهها اتكشفت لما لها روحها تجوزي قالت له لا ما انا ما ما عنديش جوز يعني، كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شويه الست دي حقيقيه. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الاخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطا ولا منص؟ الترنيمه بتوجه رساله للمستمع، عاوزك توجه رساله في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرساله بتاعت العدد الاخراني قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لان في واحد يقدر يمنحك الحريه من الخطا اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا، بقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة خمسة، وممكن تكون عملت علاقات مع 15-20 واحد بعد كده، ما نعرفش. لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسرة للشريعة والوصية والقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي. لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على المستوى الواقعي؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظور انسان قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابله مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الأول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي الست السامرية دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. أعزائي المستمعين، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمة من الترانيم الجميلة اللي بتحكي قصة حقيقية جدا جدا عن واحدة أسر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجة عدلي على إخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكأنه لم يكن يريد أن يربط اسمها بإثمها، لكنه باختصار حاول أنه يسترد المرأة لمكانتها كامرأة في التاريخ. لكن النهاردة الدور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان أخويا بهجة بيوصل الرسالة دلوقتي. لو انت عندك مشكلة، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي.
2: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
3: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند اجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، وإحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. فمجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا انه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز ان يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره او معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا. هتلاحظ انه بيقول انه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة إن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلتلك إنك هتشارك في الحدث ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا

احنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، احنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم ان ممكن يكون المعنى ده رمزي. احنا راجعين وجايين مع يسوع، احنا بنشارك في انتصاره، احنا بنتبعه في الانتصار وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل اعدائه، احنا موجودين معاه برضو ونقدر نشارك. مفيش اي دليل اننا هندخل في اي معركة، والسبب اللي بيخليني افكر كده هو اننا مش معانا اي سلاح، والسبب في اننا مش محتاجين ندخل اي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الاشرار، وازاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول ان السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله، هو بيعمل كده بامره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة انه لما كان هنا على الارض والعاصفة حصلت في بحر الجليل هو كلم العاصفة وقال اسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من انه اتحط في القبر من 4 ايام، وده حصل بامر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي الثانية بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف، ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانة العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما لخص الكلام ده، هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17 ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي، قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث، النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي، هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة، يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده، لكن السبب في انهم يترموا على طول في بحيرة النار وانهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر ان عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا، اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو أني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف أن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي كل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وانا طول الوقت بوعظ عن كده واحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن أشرحها لك بوضوح أكتر، مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيكره الخطية كره شديد، عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو إنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع

0: يحب اللي بيؤمنوا بيه محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده، لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيكي الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا انا عايز اقول كلمة عن الخلاص، دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. في نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا، في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيها عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وأنا بخمن علشان أوضح الموضوع بشكل أكبر من كده، إما إنك تشارك في عشاء عرس الخروف أو على الأقل تبقى أنت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الأبيض. زي ما أنت شايف إحنا عندنا رداء البر اللي أخدناها على حساب يسوع وإحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع، هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش إن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله، مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك إنك تلبس رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش، أنا بساعدك إنك تسمع وبساعدك إنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا إن فيه مصيرين مختلفين هنا وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد، والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي، زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس، أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
1: يا صديقي عايزين نشجعك أنك تؤمن بالمسيح، أنت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يديهولك هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى أن ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة أنه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لأ، بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق، هو ده الإكراه اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت، ده مش عدم استقرار نفسي، ده إكراه عادي. حد في البيت ليه أخ أو أخت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة بيكرهه إنه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم استقرار نفسي لما تبقى مكره إنك تعمل حاجة بعمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لأ، زي مثلا الخدمة. أنا بخدم في حتة معينة وينفع أقول لأ، بس كل مرة بروح الخدمة دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجة مع أصحابك ينفع تقول عليها لأ بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مرة أو مرتين مفيش مشكلة، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك أنت عندك عدم استقرار نفسي. الإكراه بعدم الاستقرار النفسي ده أمر صعب ومتعب جدا، لدرجة أن الشخص مش بس بيبقى هو مكره، لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه أنهم يعملوا حاجة هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم ان هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيدخل نفسه في امور لنوايا ناس تانية، يعني انا عايز اعمل الخدمة ديت عشان محدش يقول علي انا مقصر، رغم ان انا ينفع ما اعملهاش. المشكلات اللي بتعرض ليها الشخص دوت ان هو بيتشغل عن اولويات كبرى، في اولويات كبيرة. اخد لكم موقف من الكتاب المقدس. رب يسوع دعته واحدة اسمها مرسى، مرسى كان ليها اخت اسمها مريم وليها اخ اسمه لعازر، دعته ان هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافة. فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل البيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل اكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبة، لكن كانت مكرهة لدرجة معينة انها شافت مريم اختها قاعدة تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب، تقول له ايه يا سيد، اما تبالي ان اختي سايباني لوحدي؟ وكأنها بتتهم ان هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها ويقول لها ايه، مرسى انت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم كلمة تضطربين، من اجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد، الحاجة الى طعام واحد. انت مش محتاجة تعملي كل الطعام ده وتكوني متضايقة، أنا مش محتاج غير طعام واحد. أحيان كتيرة بنتخيل إن إحنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ إن الناس اللي حوالينا بتتبسط بس إحنا مش بنكون مبسوطين. إحنا محتاجين نختار الأولويات، إيه هو الأهم فالمهم. مفيش مانع إنك تعتذر عن أمر معين أنت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الإكراه بيشعر بالإرهاق بسبب إنه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده امر صعب جدا. القيمة بتاعتي انا مش باخدها من انجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي امر خطير جدا، لان ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس او العلاقات ما هيش امر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي او تبقى طالب استقرارك النفسي من امر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الاخرين بالتقصير وعدم الكفاءة لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك، من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك، هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الزبائن هما الأحجار الكريمة، البضاعة هي مجرد عشب أخضر. العملاء والزبائن هم أغلى شيء لأي تجارة، أكثر من البضاعة ذاتها. لذا يجب أن تعامل عملائك كما تعامل الثمين والنفيس من قطع الماس، فبدونهم لا قيمة لتجارتك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هناك أيضا تهديد. الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا أو عمود النار ليلا من أمام الشعب. الرائع إنه الشعب منين ما كان بيمشي كان ربنا بيقوده بعمود السحاب والنار. وزي ما قدهم، إحنا كمان ممكن نفرح ونقول زي داود ما قال: هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الله بيقودنا في كل الأوقات، زي ما قاد الشعب 24 ساعة كل أيام الأسبوع، قطهم بالنهار وبالليل. وفي النهار بسط فوقهم السحابة كأنها غطى من حرارة الشمس، بالليل نور ليهم عمود من النار عشان يشوفوا الطريق اللي هم ماشيين فيه، وعشان يحميهم من الوحوش المفترسة المزعجة. وهو هيعمل كده معانا، هيقودنا في كل الأوقات، في أوقات الضغوط الشديدة لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكثر الأوقات ظلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي، هيقودنا عشان نواجه الظروف الواضحة في النهار، بس برضو والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي.

يا إلهي اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي لا تدخلني في تجربة. يا إلهي أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
7: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
6: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
7: هذا معروف ومقبول من الجميع.
6: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
7: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
6: 40 سنة.
8: بل 1000 سنة.
9: 40.
8: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
6: 1000 سنة كاملة؟
7: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم 1000 سنة.
6: فيها المسيح سيحكم العالم.
8: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
10: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
6: اليهود لم يروا ذلك،
9: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
7: وكيف يملك عليها المسيح؟
10: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
8: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
6: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
9: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
7: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
10: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
8: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
6: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم.
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك.

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم ك1000 سنة وال1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
5: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيفما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انتي ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبهوله.
0: طب ما تتصل بيه بقى وتقول له اجيب لك ايه.
1: كلامك ده بره مصر ممكن، لكن هنا صعب. ما حدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجه.
0: بص انا بقول كده نحل المشكله دي ببساطه، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سامي بس خلص مكالمه وهجي لك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد.
1: هتخدلهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحه بحسد نفسي على ذكائك الزياده. مش شايف الفازه الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شويه، ودي هديتنا حاجه يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عزل فيه دوت في منطقه راقيه ولا في منطقه شعبيه، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات. وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعالي بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديده.
1: انت عارفه كانك بتفكريني بايه؟
0: بايه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: وادي قاعده يا سيدي، قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجه، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوبايه شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاب الشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهارده، اصل شكوه الناس الاساسيه النهارده هي المعايش، اطباق فاضيه في المطابخ وفي كل حته.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسال ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفره مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحه، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفره شركه بينا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الاكل معاه، لكن اعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الاكل بايده الكريمه الحنينه، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش اكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح

0: انا عارف كان بيتي استريحوا فيه رجال الله.
1: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
0: ما انت بتنسي، انت حكيتي لي حكايه عفاف من فتره وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
1: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
0: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
1: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
0: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
1: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حته في البيت، تلاقيها على المكتب، في الشاشه،
0: في الدرج، تحت السرير، فوق الدولاب، ورا الصوره اللي على الحيط.
1: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطيه ونجاسه. بس هل النهارده نقدر نكلمهم عن المسيح
0: ونكلم المسيح عنهم كمان؟ هو لما كان على الارض ما اتضايقش في اي مره دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناسه خاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهارده حصل خلاص للبيت ده.
1: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مره بيت واحد سجان في مدينه فيليبي في اوروبا وقال له ان امنت بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك.
0: على قولك، تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
1: بتعمل ايه؟
0: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
1: ايوه بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
0: هديتي.
1: ايوه اللي هي ايه يعني؟
0: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
1: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودين وفي اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
0: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
1: بس يعني
0: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا مني.
1: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
0: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
1: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
0: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه وافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
1: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
0: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
1: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
0: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
1: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
0: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي،
1: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
0: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
1: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
0: يلا بينا، تعالي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
0: الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

رجعنا لكم تاني ببرنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم النهارده راندا برد. ازيكم يا بنويت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. موضوع النهارده على فكره شيق جدا وحيوي جدا وبيحصل مع ناس كتير مننا. موضوعنا النهارده عن فن المحادثه. كلمه كبيره شويه علينا بس هي بتحصل معانا على طول وفي كل الوقت. فن المحادثه يعني ازاي اتكلم كويس وامتى اتكلم واعمل ايه لما اتكلم، وكل الحاجات دي هنتكلم فيها مع بعض. طيب مين فينا بقى مش بتواجه شويه ارتباك وهي بتتكلم مع الناس اللي حواليها، وخصوصا لو ناس جت زارتنا، اصحاب جوزي وانا لسه ما اعرفهمش، لسه اول مره اتعرف عليهم. طبعا دي حاجه كويسه الناس تيجي تزورنا ونتعرف على بعض وناخد وندي في الكلام، طبعا دي حاجه حلوه قوي. علشان كده من الضروري ان يكون عندنا خلفيه عن فن المحادثه، تمام؟ ده هيدينا ثقه في نفسنا ويكون عندنا لباقه واحنا بنتكلم، والناس تاخد عننا فكره ان احنا بنعرف نتكلم كويس ونقول ايه وامتى وفين. طيب اول حاجه لازم نعملها لما نتكلم مع الناس التانيين هي اننا نعرف نفسنا، يعني اهلا وسهلا، ازيكم، انا راندا مثلا يعني. واحنا بنسلم عليهم كمان نبقى مبتسمين، دي اقل حاجه ممكن نعملها، الابتسام على وشنا، نمد ايدينا ونسلم على الناس. والنقطه المهمه جدا جدا جدا ان يكون في تواصل ما بيننا بالعينين، يعني ما ينفعش اجي اسلم على حد ازيك عامل ايه وانا بلعب في الموبايل، خالص ما ينفعش اعمل كده. او مثلا اسلم عليه وانا بصه بعيد على حد تاني، لا، لازم ابص على الشخص اللي قدامي كويس وانا بسلم عليه، ويكون عيني في عينه وايدي بتسلم على ايديه كويس وانا مبتسمه زي ما قلت. الخطوات دي بتسهل الكلام ما بيننا وبتشيل الحاجز اللي بيبقى محطوط لما ناس بقى اول مره تشوفيها، بيبقى في حاجز كده ما بينكم مش عارفه تسلمي ازاي او تتكلمي ازاي، لكن ابتسامتك وطريقتك في الكلام بتشيل كل الحواجز دي. هتلاقي نفسك تلقائيا كده بتعملي كده، وهتلاقي الناس اللي قدامك تلقائيا برضو بيبدلوكي نفس التصرف. ومن المهم برضو ان الحوار ما بينكم في الاول بقى يكون حوار بسيط وسلس، يعني بلاش نتكلم عن السياسة، نتكلم عن الدين، وبلاش برضو نتكلم عن أي أمور شخصية، يعني لسه الناس أول مرة أشوفها ما عودش بقى أحكي لهم إيه اللي حصل معي مبارح، كلنا إيه مبارح، طب اشتريت إيه أولت مبارح، لا خالص، خلي المواضيع تبقى عمومية، بلاش خالص الشخصنة في الكلام ده. وبرضو كمان بلاش نتكلم ونقول إيه نكت ونهزر من أول قعدة، لسه أول مرة نشوف بعض أو نتعرف على بعض، نقعد نقول نكت والحاجات دي كلها، خليها بس إيه شوية كده وخد راحتك بعد كده. هيبقى حلو قوي لو اتكلمتوا في موضوع عمومية زي مثلا الفن، الثقافة، الأحداث اللي حصلت في الوقت اللي فات، كل الحاجات دي حلوة قوي هتعمل حوار شيق ما بينكم. وزي ما كل اللي قلناه ده مهم قوي، في كمان حاجات مهمة عشان نقدر نعمل محادثة ناجحة وكلامنا يبقى ايه صح وكويس. من المهم خالص انك تسمعي للشخص اللي قدامك اكتر من انك تتكلمي، بلاش كل شويه لبلبلب بقى وكلام بقى يعني حشو بقى واي حاجه نحكي فيها، لا، خلي عندك سنس كده، حاولي انت تقولي حاجه وتسمعي اللي قدامك، هيبقى حلو قوي، وتدي له بقى ايه كل اهتمام وكل التركيز وانت بتسمعي، لان ربنا كمان ادانا ودنين اتنين يعني عشان نسمع اكتر ما بنتكلم، وطبعا ادانا لسان واحد دي معروفه. وعايز اقول لك كمان الاستماع، ان انت تسمعي دي وسيله حلوه قوي عشان تظهري احترامك لوجهه نظر الشخص اللي قدامك، قد ايه انت بتحترميه وقد ايه انت مهتمه قوي بالحاجه اللي بيقولها. وبلاش تقعدي تدي نصايح انك بقى خبيره بقى في الحياه وفي فن الحياه والحاجات اللي حصلت معاكي، ممكن تنصحي بس ما يكونش اوفر كل شويه، لا على فكره دي غلط، وتقعدي تصححي بقى في كلامها، لا خالص، احترمي وجهه نظر اللي قدامك، وحتى لو حاجه مش عاجباكي خلاص اسمعي، وبلاش تقولي رايك كل شويه بالسلبي، ممكن تقولي رايك لو اتطلب منك كده. خليكي انسانه ناضجه وفكري دايما قبل ما تتكلمي. خلينا ناخد بالنا برضو ان احنا ما نجيبش ايه في سيرة الناس ونقعد نقول على سلبياتهم وعلى كل الحاجات الوحشة اللي فيهم وكأننا احنا يعني ما فيناش اي حاجة وحشة، لا طبعا كل الناس فيها مميزاتها وفيها عيوبها، زي ما انت عندك مميزات انت كمان برضو عندك عيوب، وزي ما هي عندها عيوب هي كمان عندها مميزات، فبصي للمميزات اللي عندها، حتى لو تجيب سيرة الناس يعني خليها حاجة ايجابية منك انك تقولي ايه ايجابياتها والحاجة الحلوة اللي فيها. طيب عايز اقولك برضو لو بتتكلمي مع ناس مش بيتكلموا نفس اللغة بتاعتك، انجليش مثلا، هيبقى حلو لو انت تعرف تتكلمي انجليش انك تتكلمي باللغة بتاعتهم هم مش باللغة بتاعتك، ده بيوضح قد ايه انت بتحترميهم. من فضلك برضو لو سمحتي بلاش تتكلمي كتير عن نفسك،
وعن أفكارك وعن مشروعاتك اللي عملتيها وإنجازاتك. يعني حاولي نهدي اللعبة شوية، يعني ما نقولش كل شوية أنا أنا أنا عملت، أنا سويت ده، أنا مبارح مش عارفة عملت إيه، ده أنا بربي ولادي بالطريقة دي، لا أنت إزاي بتعملي كده. ما نحسس اللي قدامنا إن هي بتعمل حاجات غلط أو أنا بس اللي بعمل حاجات صح. والأحسن ما نقولش أنا كتير أنا كتير، والأحسن وأنت بتعملي كده يبقى تقعدي ساكتة أحسن، لأن كلمة الأنا كتير دي بتوضح للناس أنك إنسانة شوية يعني أنانية متكبرة، واحدة عايزة تفتخر بنفسها، فده هيقفل الشخص اللي قدامك ومش هيخليه يتكلم معاكي ولا يسمع لك أصلا يعني. لكن حاولي تظهري كل احترام وتقدير للناس اللي قدامك، اتكلمي عن نفسك بس بلاش كتير قوي يعني، خلي الموضوع بسيط. عايزة تنصحي بحاجة أنت عملتيها قولي عادي، بس ما يكونش كتير يعني. والأحسن خالص أنك تسمعي بكل اهتمام وبشغف، وعلى فكرة السمع الأكتر أحسن أنك تتكلمي يعني، كل ما تسمعي ده هديك احترام ووقار، ويحسس أن الشخص اللي قاعد قدامي ده شخص محترم يعني بيحب يسمع حد كده بيحتوي اللي قدامه. فحلو أول أنت بقيت من الشخصيات دي. وكده يا بنويت يبقى وصلنا لآخر حلقتنا من برنامجكو إتيكيت. للأسف كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده، بس إن شاء الله هقابلكم في حلقة جديدة. كانت معاكم رندا برد، باي باي.

0: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
4: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطيين.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you have tuned in today to listen to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذه الإذاعة.
0: If you are tuning in for the first time, we want you to know that we are in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى، نود أن نعرفك أننا بصدد سلسلة من الرسائل تدور حول ثمر الروح.
0: And we will continue that today.
1: وسوف نستطرد في حديثنا اليوم.
0: And I want to begin by telling you something that somebody told me some years ago.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بما قاله أحدهم لي مرة منذ بضع سنوات.
0: Being trusted is greater compliment than being loved.
1: أن يقال عنك إنك موضع ثقة، هذا مدح لك أعظم من أن يقال عنك إنك محبوب.
0: I want you to ponder this just for a few seconds.
1: وأود أنك تتأمل هذا لبضع ثواني.
0: This is very important.
1: فهذا مهم للغاية.
0: It took me a long time to really focus on this statement.
1: لقد احتجت إلى وقت طويل لأركز تفكيري حقيقة في هذا المعنى.
0: Being trusted is greater compliment than being loved.
1: أن تكون موضع ثقة مدح أعظم من أن يقال عنك إنك محبوب.
0: I don't need to tell you that trustworthiness has become a rare thing.
1: لست في حاجة أن أقول لك إن الجدارة بالثقة أصبحت اليوم شيئا نادرا.
0: There was a time when a man's word was his bond.
1: كان هناك وقت كانت كلمة الرجل فيه تعتبر قيدا عليه.
0: There was a time when trustworthiness was more important than wealth or fame or popularity.
1: كان هناك وقت اعتبرت فيه الجدارة بالثقة أهم من الثروة أو الشهرة أو الشعبية.
0: There was a time when promise was a promise.
1: كان هناك وقت اعتبر فيه الوعد وعدا.
0: Faithfulness is such an old-fashioned word that it has been taken out of circulation.
1: ولقد أصبحت الأمانة كلمة تعتبر موضة قديمة حتى أنها لم تعد متداولة في عصرنا.
0: Faithfulness is a word that is fading away from our lexicons.
1: الأمانة كلمة كادت تختفي من معاجم لغاتنا.
0: As I look around, I see that the only commitment that seems to be on the increase is a commitment to political expedience.
1: وعندما أتأمل حولي أجد أن الالتزام

0: word faithfulness.
1: بل إني أصبحت أتساءل هل الجيل الأصغر يعرف المعنى الحقيقي لكلمة الأمانة؟
0: Yet faithfulness is the heart of human existence.
1: ومع ذلك فإن الأمانة هي قلب الوجود الإنساني.
0: Faithfulness is the lifeblood of all relationships.
1: الأمانة هي دم الحياة في كل العلاقات.
0: Faithfulness keeps a family or a society from being disintegrated.
1: الأمانة هي التي تصون العائلة أو المجتمع من التفسخ والانحلال.
0: Faithfulness is a powerful word.
1: الأمانة كلمة قوية.
0: It is an important word.
1: وهي كلمة هامة.
0: It is not surprising, therefore, that the Apostle Paul would include faithfulness in the list as part of the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5.
1: لذلك ليس غريبا أن يضمن الرسول بولس الأمانة في القائمة كجزء من ثمر الروح المذكور في الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية.
0: Let us read verses 22 and 23 again to remind you.
1: دعنا نقرأ العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية لتذكيرك بهما. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس.
0: In the Greek language, there is only one word for both faith and faithfulness.
1: في اللغة اليونانية هناك كلمة واحدة تعني الإيمان والأمانة.
0: That word is sometimes translated as faith and other times translated as faithfulness.
1: تترجم تلك الكلمة أحيانا إيمان وتترجم أحيانا أخرى أمانة.
0: But it is one word in the Greek. And you can translate it either way.
1: فهي كلمة واحدة في اللغة اليونانية ويمكنك أن تترجمها إلى إحدى الكلمتين.
0: Now there's a good reason for this.
1: وهناك سبب وجيه لهذا.
0: The reason is this.
1: السبب هو هذا.
0: Faithfulness stems from faith or trust.
1: الأمانة تنبع من الإيمان أو الثقة.
0: I have faith that when you make me a promise, you'll keep it.
1: فأنا عندي إيمان أنك عندما تعطيني وعداً ستفي به.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because you are faithful or full of faith.
1: لأنك أمين أو ممتلئ بالإيمان.
0: I have faith that when you make a commitment, you will honor it.
1: عندي إيمان أنك عندما تقطع عهداً ستحترمه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because you are full of faith.
1: لأنك ممتلئ بالأمانة.
0: I have faith that you mean what you say and you say what you mean.
1: عندي إيمان أنك تعني ما تقول وأنك تقول ما تعنيه.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because you are full of faith.
1: لأنك أمين.
0: I want you to imagine what would happen if all of the doctors decide not to operate on the very sick patients.
1: أود أنك تتخيل ماذا يمكن أن يحدث لو أن كل الأطباء قرروا ألا يجروا عمليات جراحية للحالات الخطيرة من المرض.
0: Or what if the people who bake the bread did not open their stores?
1: أو أن الناس الذين يخبزون الخبز لم يفتحوا متاجرهم.
0: Or you go to church and the preacher does not bother showing up.
1: أو أنك تذهب إلى الكنيسة وتجد أن القسيس لم يهتم بأن يكون هناك.
0: But normally that doesn't happen.
1: ولكن عادة كل هذه الأمور لا تحدث.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because you have faith that these faithful people are going to be there.
1: لأن لديك إيمانا بأن كل هؤلاء الناس الأمناء سيكونون هناك.
0: Do you know what a hitchhiker is?
1: أتعرف من هو المسافر المتطفل?
0: He is the person who tries to get a ride somewhere in somebody else's car.
1: هو الشخص الذي يريد أن يصل إلى مكان ما في سيارة شخص آخر.
0: The hitchhiker seemed to be saying.
1: وكأن المسافر المتطفل يقول.
0: You furnish the gas, the car, attend to the repairs of the upkeep of the car, you supply the insurance, and I'll ride with you.
1: أنت تدفع ثمن البنزين والسيارة، وأنت تقوم بإصلاحها وصيانتها، وأنت تدفع التأمين، وأنا سأركب معك.
0: But if you have an accident, I will sue you for damages.
1: ولكن إذا عملت حادثة فأنا سوف أقاضيك لأجل أي خسائر.
0: It seems all one-sided, does it not?
1: وهكذا

0: سيبدو الأمر أن كل شيء من جانب واحد، أليس كذلك؟
1: But have you thought of how many hitchhikers there are in many of an organization or institution?
0: ولكن هل فكرت كم من المسافرين المتطفلين يوجدون في كثير من المؤسسات والمنشآت؟
1: Have you thought about how many hitchhikers there are in the churches?
0: هل فكرت كم من المسافرين المتطفلين يوجدون في كثير من الكنائس؟
1: Some church members seem to be saying,
0: ويبدو وكأن كثيرين من أعضاء الكنائس يقولون
1: you go to the meeting.
0: أنت تذهب إلى الاجتماع.
1: You serve in the various ministries.
0: أنت تخدم في مجالات الخدمة المتنوعة.
1: You do the paperwork.
0: أنت تقوم بالأعمال الكتابية.
1: You give generously.
0: أنت تعطي بسخاء.
1: You go to prayer meetings.
0: أنت تذهب إلى اجتماعات الصلاة.
1: And I'll just go for the ride.
0: وأنا أكتفي بمجرد الركوب.
1: And if things don't suit my fancy, I will complain, criticize, and grumble.
0: وإذا الأشياء لم تناسب خيالي، فإني سأشكو وأنتقد وأتذمر.
1: And probably get out and hitchhike with another group.
0: وربما أخرج وأسافر متطفلا مع جماعة أخرى.
1: We are often like this young man who poured out his heart's devotion in a letter to his fiancée.
0: أو نحن كثيرا ما نشبه الشاب الذي صب مشاعر قلبه في خطاب إلى فتاة أحلامه.
1: And he wrote the following.
0: وكتب في الخطاب يقول.
1: He said, "Darling, I would climb the highest mountains for you."
0: يا عزيزتي. أنا مستعد أن أتسلق أعلى جبل من أجلك.
1: Swim the widest streams for you.
0: وأن أسبح في أوسع تيار لأجلك.
1: Cross the burning desert.
0: وأن أخترق الصحراء المحرقة لأجلك.
1: Die at the stake for you.
0: وأن أموت محروقا لأجلك.
1: P.S.
0: وكتب في نهاية الخطاب عبارة قال فيها.
1: I will see you on Saturday.
0: ملاحظة. أرجو أن أراك يوم السبت.
1: If it doesn't rain.
0: إذا لم تمطر.
1: Temporary faithfulness.
0: هذا وفاء مؤقت.
1: Conditional faithfulness.
0: هذا وفاء مشروط.
1: Listening friends, I want you to understand what I'm trying to tell you.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تفهمون ما سوف أقوله لكم.
1: Faithfulness is closely tied in with the truth.
0: الأمانة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصدق والحق.
1: Just as unfaithfulness is closely tied into lying.
0: تماما كما أن عدم الأمانة مرتبط ارتباطا وثيقا بالكذب.
1: That is why truth and faithfulness identify with God himself.
0: ولذلك فإن الحق والأمانة يتطابقان مع الله نفسه.
1: In any institution,
0: في أي منشأة,
1: or any society,
0: أو في أي مجتمع,
1: or any home,
0: أو في أي بيت,
1: where God is rejected,
0: حيث يكون الله مرفوضا,
1: the truth and faithfulness are diminished.
0: فإن الحق والأمانة يقلان وينقصان,
1: and they are replaced by unfaithfulness and with expedience and with lying.
0: ويستبدلان بعدم الأمانة والنفعية والكذب.
1: When God is marginalized, truth and faithfulness are marginalized.
0: وعندما يهمش الله فإن الحق والأمانة أيضا يهمشان.
1: And they are replaced by unfaithfulness and lying.
0: ويستبدلان بعدم الأمانة والكذب.
1: In a society or a home, people will not trust one another.
0: في مثل هذا المجتمع أو البيت فإن الناس لن يثق الواحد منهم في الآخر.
1: In such society or home, people become suspicious of each other.
0: في مثل هذا المجتمع أو البيت فإن الناس يصبحون متشككين الواحد منهم في الآخر.
1: When trust is broken, society is broken.
0: وعندما تتحطم الثقة يتحطم المجتمع.
1: When faithfulness is missing, all relationships collapse.
0: وعندما تكون الأمانة غائبة فإن كل العلاقات تتصدع وتنهار.
1: That is why the Bible emphasizes the faithfulness of God.
0: ولهذا ينبر الكتاب المقدس على أمانة الله.
1: If there is a thing that you can be sure of about God's faithfulness, it is this.
0: إذا كان هناك شيء ما تستطيع أن تكون متأكدا منه فيما يتعلق بأمانة الله فهو هذا.
1: God's faithfulness is not periphery or occasional.
0: أمانة الله ليست شيئا سطحيا أو موسميا.
1: God's faithfulness is not sporadic or whimsical.
0: أمانة الله ليست شيئا متفرقا أو متقطعا أو متقلبا.
1: God's faithfulness is not only exercised when it is convenient for God.
0: أمانة الله لا تمارس فقط عندما يكون الأمر ملائما أو مريحا لله.
1: God's faithfulness is not even dependent on our faithfulness.
0: أمانة الله لا تعتمد حتى على أمانتنا.
1: Oh, but that's the kind of God we worship.
0: هذا هو الله الذي نعبده.
1: And as I told you in the last message, when you hang out with God, you are going to be like Him.
0: وكما قلت لك في الرسالة الماضية، عندما تألف التعلق بهذا الإله وتتطلع إليه وتفضل الشركة معه، فإنك ستصبح مثله.
1: God's faithfulness is His very being.
0: فأمانة الله هي بالأحرى عين وجوده.
1: God's faithfulness is the combination of His power and love.
0: أمانة الله هي اتحاد قوته ومحبته.
1: God's faithfulness cannot be hindered or stopped.
0: أمانة الله لا يمكن أن تمنع أو توقف.
1: God's faithfulness cannot be contradicted or reversed.
0: أمانة الله لا يمكن أن تناقض أو تعكس.
1: But God's faithfulness also goes with God.
0: ولكن أمانة الله أيضا تسير مع الله.
1: When he is rejected, ignored, or marginalized, his faithfulness goes with him.
0: فعندما يرفض أو يتجاهل أو يهمش، فإن أمانته تذهب معه.
1: The scripture gives us an example of a nation who rejected, ignored, and marginalized God.
0: والكتاب المقدس يعطينا مثالا لأمة رفضت الله وتجاهلته وهمشته.
1: And despite of many years of warnings, God finally withdrew.
0: وبالرغم من سنوات كثيرة من التحذير، أخيرا انسحب الله.
1: Let us read for you Amos chapter 8 verses 11 and 12.
0: دعنا نقرأ لك ما جاء في العدد الحادي عشر والعدد الثاني عشر من الأصحاح الثامن من سفر عاموس. هو ذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها.
1: This searching, searing, burning, feverish hunger for God's word developed in Israel after they forsook and forgot God.
0: هذا الجوع لاستماع كلمات الرب، الجوع القاسي والمحرق والمحموم لكلمة الرب، نما في إسرائيل لأنهم تجاهلوا الله ونسوه.
1: It developed after they kept on ignoring God.
0: نما ذلك الجوع بعد أن ظلوا يتجاهلون الله.
1: For 400 years God was silent and only broke his throbbing isolation with the voice in the wilderness preaching the coming of the Messiah.
0: وظل الله صامتا قرابة 400 عام إلى أن كسر هذه العزلة المرجفة فقط بصوت في البرية يعلن مجيء المسيح.
1: The Messiah who replaced Israel as a nation is the Lord Jesus Christ.
0: المسيح الذي حل محل إسرائيل كأمة هو الرب يسوع المسيح.
1: When God called Abraham back in Genesis 12, he called him for one purpose.
0: عندما دعا الله إبراهيم في الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين، دعاه لهدف واحد.
1: God said, Abraham, in you all the families of the earth shall be blessed.
0: قال الله لإبراهيم، تتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
1: In Genesis 12:1-3,
0: دعنا نقرأ ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من العدد الأول إلى العدد الثالث من سفر التكوين. قال الرب لأبرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
1: Here is what God is saying to Abraham.
0: وهنا ما كان الله يقوله لإبراهيم.
1: Abraham, I want somebody to tell the world about me.
0: يا إبراهيم، أنا أريد شخصا ما يخبر العالم عني.
1: I want somebody to tell the pagans about me.
0: أنا أريد شخصا ما يخبر الوثنيين عني.
1: And God chose Abraham and his descendants for one purpose and one purpose only.
0: واختار الله إبراهيم ونسله لغرض واحد ولغرض واحد فقط.
1: And that was to carry the commission of making Yahweh known.
0: وهو رسالة أن يجعلوا يهوه معروفا.
1: But instead, what did they do?
0: ولكن بدلا من ذلك ماذا فعلوا؟
1: They began to care about themselves.
0: بدأوا يهتمون بأنفسهم.
1: They began to care about their own needs.
0: بدأوا يهتمون باحتياجاتهم الشخصية.
1: They began to worry about their own circumstances.
0: بدأوا يقلقون بشأن ظروفهم الشخصية.
1: And they were hoarding God.
0: واختزنوا الله.
1: Not only would they not share him, they would not even worship him.
0: لم يكتفوا فقط بأنهم لم يشركوا آخرين معهم في معرفته، بل إنهم حتى لم يتعبدوا له.
1: And one day God said, enough is enough.
0: ويوما ما قال الله إذن يكفي هذا.
1: And through the Lord Jesus Christ, God took the commission out of Israel and gave his commission to Jesus.
0: وخلال الرب يسوع المسيح أخذ الله الرسالة من إسرائيل وأعطاها ليسوع.
1: And Jesus gave it to the church.
0: ويسوع أعطاها للكنيسة.
1: Which is the new Israel of God according to Galatians chapter 6.
0: التي هي إسرائيل الله الجديد طبقا لما جاء في الأصحاح السادس من رسالة غلاطية.
1: And God said to the church, now you make me known.
0: والله يقول للكنيسة الآن أنتم عليكم أن تعرفوا الناس بي.
1: Now listen to the rest of the story.
0: أرجو أنك تنصت إلى بقية القصة.
1: Because throughout history, when the church failed to obey God, God took that commission away from them.
0: ولأنه خلال التاريخ لما قصرت الكنيسة في القيام برسالتها أخذها الله منهم.
1: God is not respecter of persons.
0: فالله لا يحاب الأشخاص.
1: God can and will take his commission from us also if we prove unfaithful.
0: الله يستطيع أن يأخذ الرسالة منا أيضا إذا لم نكن أمناء.
1: You may say to me, oh, that doesn't happen in the New Testament.
0: قد تقول لي إن هذا لا يحدث في العهد الجديد.
1: Oh, yes.
0: نعم يحدث.
1: Listen to Revelation chapter 3 beginning at verse 14.
0: فلنسمع ما جاء في الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا بداية من العدد الرابع عشر. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين، هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
1: I want you to remember this passage because I'm going to come back to it again in the next broadcast.
0: أود أنك تتذكر هذه الآيات لأننا سنضطر أن نعود إليها مرة أخرى في إذاعتنا القادمة.
1: But I'll take you back to the first century where there was a church just like modern church.
0: لكني سأعود بك إلى القرن الأول حيث كانت هناك كنيسة ككنيسة العصر الحديث تماما.
1: As I study the scripture, probably there is no church as close to the modern church as the church of Laodicea in the book of Revelation.
0: وأنا أدرس كلمة الله، أود أن أقول لك إنه ربما لا توجد كنيسة قريبة الشبه جدا بكنيسة العصر الحديث مثل كنيسة لاودوكية في سفر الرؤيا.
1: It is like many churches around the world.
0: إنها مثل كنائس كثيرة حول العالم.
1: But we have run out of time on this broadcast.
0: لكن انتهى الوقت المحدد لنا في هذا البرنامج.
1: Next time I want to describe to you the church of Laodicea in the book of Revelation.
0: في المرة القادمة أود أن أصف لك كنيسة لاودوكية كما ذكرت في سفر الرؤيا.
1: Will you promise to tune in again?
0: هل يمكن أن تعدنا بأن تعود إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى؟
1: Until next time, I wish you God's richest blessings.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة، الحلقة الأولى.

أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي حنبدو اليوم سلسلة جديدة نتكلم فيها على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ اللي هم نسموا فيهم بالعربي الحواريين، وللناس اللي جو باش يسمعوه. لكن شنو هو المقصود بالمثل، أو شن معنى كلمة مثل، وليش المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه أو في الخطبة متاع للناس؟ المثل هو الشيء اللي نقارن به ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر ما هوش مألوف. والسبب طبعا إنه باش نوضحوا حقائق اللي يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. فالمثل يخلي الإنسان إنه يكتشف هذه الحقائق أو يبين له وتوضح له الحقائق هذه، واللي هو صعب عليه إنه يعرفها أو يدركها لو ما انعطتش أو تفهمت له عن طريق أمثال. والسيد المسيح استخدم الأمثال واجدة في كلامه وفي الخطب متاعه باش يوضح لقائق الروحية اللي بيبلخها للناس أو يوصلها للناس، وباش يكشف لهم في نفس الوقت عليه حاجات أو معاني جديدة في العالم متاعنا والهدف اللي جاء من أجله، وباش ينبههم لضرورة التوبة على ذنوبهم والإيمان به. أخوتي المستمعين، لو سألنا السؤال هذا، هل ضع ولدك أو الطفل متاعك مرة من مرات وشن درت وقتها؟ مش أنت بديت تجري لما ضع ولدك في الشارع أو في المدينة، بديت تجري تدور عليه؟ مش سألت عليه كل واحد ماشي في الشارع؟ مش مشيت المركز الشرطة وقدمت بلاغ على أنك فقدت ولدك؟ شن كان شعورك لما صارت الحاجة هذه اللي هو أن ضاع ولدك؟ مش صار عندك شعور بالإحباط والخوف على الطفل متاعك؟ لكن لما لقيت الطفل متاعك تغيرت حالتك، وجهك تغير، افرحت فرح كبير. وفي ناس في المواقف هذه تبكي من الفرح، ليش؟ لأنك لقيت ولدك الضايع. وطبعا هذا اللي هو عاد أو رجع للأحضان متاعك سالم وغانم. وفي نوع من الناس لما تصير حاجة زي هذه يديروا حفلة بالمناسبة هذه، ويعزموا الهل والمعارف والأصدقاء باش يفرحوا ويحتفلوا معاهم. الرب يسوع المسيح تكلم بمجموعة أمثال تبين حالة من حياة ضياع أو حالة من حالات ضياع الإنسان. وكيف ما عرفنا من شوية، المسيح كان يأخذ أمثالة من البيئة اللي كان يعيش فيها الإنسان فذاك الوقت أو فذاك الزمان، عشان هيك تكلم على مثل الخروف الضال. والمثل هذا بتاع الخروف الضال اللي هو حنبدو به حلقتنا اليوم أو حنتكلمه في حلقتنا اليوم بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، نرجع بعد ما سمعنا الفاصل الموسيقي نتكلم عليه مثل خروف الضال اللي ذكره السيد المسيح، واللي هو وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7، واللي يقول: فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيتي ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. وكيف ما قلنا خود المستمعين، المثل هذا متاع الخروف ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7. كيف ما نلاحظوا خود المستمعين، مناسبة المثل هذا هو اقتراب الناس اللي هم محصلين الضرائب والخطاء من المسيح باش يستمعوا له أو يسمعوا كلامه. وكانوا العشرون، يسموا فيهم العشرون، اللي هم اللي يجمعوا في الضرائب، هم اللي يجمعوا في الضرائب اللي دارتها الحكومة الرومانية اللي كانت تحتل في دولة اليهود في ذاك الوقت، باش يجمعوا الضرائب اللي كانت كبيرة من الناس. لكن المحصلين الضرائب وبسبب جشع متاعهم ورغبتهم انهم يجمعوا فلوس واجدة، كان يطالبوا في الناس ان يدفعوا اكثر ضرائب او المزيد من الضرائب. والخطاة اللي هي نظرة احتقار ويعني شيء مش مقبول، انسان خاطي طبعا ما عندهش احترام بين الناس، وما كانوا ما يحبوش يعاشروهم او تقربوا منهم بما انهم خطاة. وهالشيء تذمروا الناس او الفريسيين هذو مع المسيح، كيف يسمح لهم ان يتقربوا منه، وكيف سمح لهم ان يجمعوا معاه وياكلوا معاه. وساعتها وقتها قدم السيد المسيح لهم المثل بتاع الخروف الضال، وكيف ان الراعي اللي يضيع خروف واحد من الخرفان بتاعه يسيب القطيع كله ويمشي يدور على الخروف الضال، ولما يلقاه يفرح واجد ويعزم الهل والجيران والأصدقاء باش يفرحوا يبتجوا معاه لأن لقى الخروف الضال. فشن قصد المسيح بالمثل هذا؟ يعني نحن لما نفحصه كويس حنلقوا فيه قصد للمسيح من وراء المعنى هذا، وشي هذا حنتكلم عليه بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المسيح كان عنده قصد من المثل بتاع خروف الضال، والمسيح طبعا حب أو كان يبي يبين محبة الله العظيمة للناس الخاطئين والظالمين، وكيف أنه كان يسعى وراء الناس هذوما الخطاة الضالين باش يلقاهم، ولما يلقى أو يعثر عليه خاطي واحد ضال يفرح به، ومش هو بس، تفرح السماء بكل ملائكتها معاه. هل تعرف خويا المستمع وأختي المستمعة أنك إنك بشر خاطئين وضالين الطريق؟ وهل تعرف أن الله يدور عليك ويبيك أنك ترجع على الضلال والضياع متاعك؟ ومش من الصح أنك تدعي أنك إنسان صالح. والخطأ هذا طبعا طاحوا فيه الناس زمان أيام المخلص المسيح اللي هم الفريسيين والكتبة، لما ظنوا أنهم ناس صالحين ومحتاجوش للتوبة والرجوع. يعني هم كانوا كما نقول بالعامية واخدين زنبة فرواحهم، يسحبوا رواحهم هم لهناك، وأن هم ماشيين للفردوس ومش حيتعاقبوا. طبعا الخطة هذا في هذيك الأيام طاحوا فيه ناس واجدة، كانوا يظنوا أن ديانتهم حتى تساعدهم على النجاة من العقوبة متاعة الله، أو أن أعمالهم الصالحة اللي كانوا يديروا فيها حتخليهم صالحين في نظر الله. لكن كلمة الله كما جت في الكتاب المقدس تقول العكس بالتمام. نحن كبشر كلنا خاطئين من غير استثناء، وكيف ما قال في الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، وبالتالي فالجميع محتاجين للتوبة أو يتوبوا عن الخطية والإثم ويرجعوا على طريق الشر ويطلبوا الرحمة من رب العالمين. ولهذا قال المسيح الكل من يظن أن إنسان صالح إنه هكذا يكون فرحا في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارة لا يحتاجون للتوبة. فالسماء كلها تفرح لما يرجع خاطي ضال. هل تعرف صديقي وصديقتي بأن الله مازال يدور على كل إنسان خاطي، وراه والله عبر على محبته بأن دزلنا المخلص المسيح باش يموت على الصليب حتى يكفر خطية البشر كلهم من غير استثناء إذا آمنا. فنحن كلنا زي الخروف الضال، والله يدور علينا ويبي يخلصنا من ذنوبنا وأثامنا. تو أخوتي المستمعين سؤال لكم، أنتوا حتعترفوا أنكم ناس خاطئين وظليتوا الطريق واتجاوبوا من محبة الله العظيمة لكم؟ وهل حتتوبوا على ذنوبكم وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ وهل تعرفوا أنكم لما تديروا الشيء هذا اللي هو التوبة والإيمان بالمخلص المسيح، الله حيغفر لكم ذنوبكم كلها ويغير قلبكم من جوا، وتأكدوا أنكم حتكون جزاتكم في النهاية الحياة الأبدية وحتفرح السماء كلها بكم؟ أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفكروا في كلامي هذا وبينكم وبين نفسكم بيش تقدروا تخذوا القرار اللي هو المصيري بالنسبة لكم. في خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفهموا حلقتنا وتفهموا كلامنا وتفكروا كويس، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 22.
1: النظام الروحي للصلاة، متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 5 حتى 15 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعد على الجبل، طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح 5 من إنجيل متى، أي من العدد 11 حتى 48، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عمودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين، أي وحدنا. فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله، وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح 18 من إنجيل لوقا، فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين، ولسيما جبات الضرائب. تذكروا أن جبات الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة. وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود. والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة. واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة الكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلقوا الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص

هذا التعليم حول أدب الصلاة، قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ، فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله. ليس لدينا أي مفتاح يقودنا إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا، فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ، يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله، ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة، ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب، لأن الرب لم يطلق قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه هي الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول: كلا، إنها تعليم حول الصلاة. وقد ورد في ترجمة الكتاب المقدس الآتي: صلوا بحسب هذه الطريقة. بالتالي إنها طريقة للصلاة. وثمة أناس يقولون أيضا إن الضمائر في هذا التعليم هي في صيغة الجمع. بناء على ذلك يجب أن تتلى كصلاة في مجموعة، أي كصلاة جماعية. فلم يرد في الصلاة: خبزي كفافي أعطني اليوم، واغفر لي، ولا تدخلني، لكن نجني. إن الضمائر هي في صيغة الجمع. لقد ورد في الصلاة ما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لذلك يقول البعض إن هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا، ويجب أن نتلوها، لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أننا نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها، أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله، وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون: عندما تصلون أتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة، لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد 11، وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية، وهي: أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية. لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية: نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي: اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس، وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا، اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا، لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع، ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض. على

عكس ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبرع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا، لاحظوا أنكم تقولون اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله. يا الله، أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك. في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه. ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك، أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز. فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا، لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق وما من أحد معنا لنؤثر فيه، ونقول لله: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة: اغفر لنا. نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة، والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين: اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو: لا تدخلنا. نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول: لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي: نجينا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن إحنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: إحنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السميرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السميرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدا في الاول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمه ولا نتكلم على القصه اللي في الكتاب المقدس؟
1: اول حاجه عايز اقولها ان الترنيمه دي مش عن شخصيه معروفه الاسم، دايما الناس تقول لك السامريه وواحده ممكن يسموا بنت السامريه، بس هي السامريه دي واحده ست من السامره مش السامريه اسم، يعني هي
0: دي
1: واحده
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه ال ال ال ال الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المراه المنحنيه ما بيذكرش اسمها، المراه نازفه الدم ما بيذكرش اسمها، ارمله نعيم ما بيذكرش اسمها، السامريه هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمه، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيره.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايره ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا مكانهم. ولولا ان ربنا كان عند السامره، لولا نتذكر انها سامريه، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني بـ يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب روايه او بيكتب فيلم او قصه قصيره وعامل حاجه كده جميله. القصه بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفه ولا تعتقد ان البير ليه معنى اعمق شويه من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع الستات بتروح تجيب لي الميه لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجه غويطه قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا في البيوت في الشوارع الايام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعه السامريه؟
1: طبعا، لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه الى بئر السامره. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب مية. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح، دي الساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6، الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت ده.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا، وبعدين المجتمع صغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، أن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف أنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الراجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معاها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف إزاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز أقول حاجة تاني، إيه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: أيوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا أكل، ده 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب، راح يجيبوا له اكل ما كانش، قال لها اديني ميه ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات يتبادلوا الحوار بجمل طويله بافكار عميقه لاهوتيه وكتابيه وروحانيه دينيه. فهو ما خدش الثلاثه بس هو اتبسط.
0: حد في مره قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدا حياته جعان في البرية وانتهى حياته عطشان على الصليب ولا حد بل ريقه بنقطة مية ولا حد داله يأكل لأن هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وأنا مستمتع بالكلام معاك في الحتة دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوتة ونرجع نكمل مع السامرية.

0: طيب العدد الثاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح أن هي الست دي ما كانتش حد أنت عارف اللي هو على هامش الحياة. إيه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في النص؟
1: بص، إحنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فالسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. أنا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ومع ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقوله بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع طرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف الدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقة اللف الدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتلة، يعني مذاكرة بتقول ايه وعارفة رايحة فين وجاية منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقولها دين اشرب، بتقوله ازاي يعني ليه بتعمل كده، فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي. ممكن تبقى حقيقية في الشر بس حقيقية برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقة. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عايز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهة نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات، هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمة رجل دي مستنكرة انها تطلعها له. يعني ايه اللي ورا الحتة دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترم عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهاردة في حوار المسيح والسامرية افهم ايه من اللغة اللي مليانة بالرقة والادب دي؟
1: مليانة بالشفقة كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها هقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغة الصلاة بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقة مختلفة يبصلوا ايه ده، هو إيه مش دي الطريقة بتاعتنا؟ خلينا ربنا بتاعنا احنا، أولبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا أجريسيف أكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف أنت بالذات تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستيحى على نفسها، وراجل طالب منها حاجة خلاص ده راجل وغريب عن البلد، فترضيه وتخلص، حتى لو هي عايزة أي حاجة تعمل براحتها الراجل هيمشي. لكن إن هي تسأل دي حاجة جميلة، إن هي تقاوح دي حاجة جميلة، طالما ما غلطتش فيه ما أسأتش ليه، بس بتقول إزاي تطلب مني؟ يعني حاجة غريبة، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامرية انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعدة انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسة وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه، محتاج اللي يصلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي، يعني ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل هل هل نكتفي بس بتواصل الوظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من ناس بتقدم لنا مصالح؟
1: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي، يعني هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصه بان هي العطشانه وبتقول له طب اديني اشرب، او يعني سابت الجره بتاعتها ومشيت حتى من غير ما، يعني التحول النوعي ده في الحديث ايه رايك فيه؟ يعني
1: يدل على مهاره عظيمه من المسيح. يعني بدا من نقطه احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدا من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عامل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها، وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين ومستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ انا يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنتي أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: كانوا بيشيل السامرية من الموضوع ويحط اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيه.
0: تمام. السامرية لو هنسرح مع بعضنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوا من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة ما اعتقدش دي النهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس بقول هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني معايا البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما
0: وقعت البلد ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية الشخصية المتوترة تبقى رزينة الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرفوا يعملوه مع الناس يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت يا عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة.
1: لا لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا فهو لما اقنعها اقتنعت لما واجهها اتكشفت لما لها روحت جوزي قالت له لا ما انا ما ما عنديش جوز يعني، كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شويه الست دي حقيقيه. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الاخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطا ولا منص؟ الترنيمه بتوجه رساله للمستمع، عاوزك توجه رساله في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرساله بتاعت العدد الاخراني قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لان في واحد يقدر يمنحك الحريه من الخطا اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا بقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحده ست متجوزه 5 وممكن تكون عملت علاقات مع 15 20 واحد بعد كده ما نعرفش، لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسره للشريعه والوصيه وللقانون. الست دي كانت متاخده ومش عارفه تحرر نفسها من العبوديه دي، لما قابلت يسوع وكانت حقيقيه وصريحه معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على مستوى الواقع؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظور انسان قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابله مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الاول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي الست السامريه دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. اعزائي المستمعين، النهارده كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمه من الترانيم الجميله اللي بتحكي قصه حقيقيه جدا جدا عن واحده اثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجه عدلي على اخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكانه لم يكن يريد ان يربط اسمها باثمها، لكنه باختصار حاول انه يسترد المراه لمكانتها كامراه في التاريخ. لكن النهارده الدور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان اخويا بهجه بيوصل الرساله دلوقتي. لو انت عندك مشكله، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل، ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي. Welcome to C'est la vie radio.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس، وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. هتلاحظ أنه بيقول أنه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة أن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك أنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين، هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي، إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده هو إننا مش معانا أي سلاح، والسبب في إننا مش محتاجين ندخل أي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الأشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله، هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل، هو اتكلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من إنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي التانية، بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف. ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانة العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما ألخص الكلام ده. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي. قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث؟ النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي. هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة. يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو إن الملاك

0: ولما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو أني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي احنا بنتكلم عنه. أنت عارف أن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي الكل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وانا طول الوقت بوعظ عن كده واحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن اشرحها لك بوضوح اكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول ان يسوع بيكره الخطية كره شديد، عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده، أنا عايز أقول برضو أنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول أن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا به محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده، لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيك الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقلنا. ثانيا، انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وأنا بخمن علشان أوضح الموضوع بشكل أكبر من كده، إما إنك تشارك في عشاء عرس الخروف، أو على الأقل تبقى أنت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الأبيض. زي ما أنت شايف إحنا عندنا رداء البر اللي أخدناها على حساب يسوع، وإحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي، عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع. هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي، لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش ان هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك اي عذر. انا بدعوك انك تلبس رداء ابيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش انا ما سمعتش وما فهمتش. انا بساعدك انك تسمع وبساعدك انك تفهم. في كلمة اخيرة، واضح جدا ان فيه مصيرين مختلفين هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد. والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي. زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، انت معتمد على سجل اعمالك بس مش هيطلع كويس. انت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
1: يا صديقي، عايزين نشجعك انك تؤمن بالمسيح. انت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يدهولك هو يسوع المسيح. احنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى ان ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة انه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة.

0: سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، ألف سنة من السلام تحت حكم يسوع.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر قلبي الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعتي الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لا بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق، هو ده الإكراه اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت، ده مش عدم استقرار نفسي، ده إكراه عادي. حد في البيت ليه أخ أو أخت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة بيكرهه إنه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم استقرار نفسي لما تبقى مكره إنك تعمل حاجة عمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لا، زي مثلا الخدمة. أنا بخدم في حتة معينة وينفع أقول لا بس كل مره بروح الخدمه دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجه مع اصحابك ينفع تقول عليها لا بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مره او مرتين مفيش مشكله، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك انت عندك عدم استقرار نفسي. الإكراه بعدم الاستقرار النفسي ده أمر صعب ومتعب جدا، لدرجة أن الشخص مش بس بيبقى هو مكره لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه أنهم يعملوا حاجة هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم أن هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطورة هنا أن الشخص بيدخل نفسه في أمور لنوايا ناس تانية، يعني أنا عايز أعمل الخدمة ديت عشان محدش يقول علي أنا مقصر رغم أن أنا ينفع ما أعملهاش. المشكلات اللي بتعرض ليها الشخص دوت أن هو بيتشغل عن أولويات كبرى، في أولويات كبيرة. أخذ لكم موقف من كتاب مقدس. رب يسوع دعيته واحدة اسمها مرسى، مرسى كان ليها أخت اسمها مريم وليها أخ اسمه العازر، دعيته أن هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافة. فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل البيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل أكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبة، لكن كانت مكرهة لدرجة معينة إنها شافت مريم أختها قاعدة تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب تقول له إيه يا سيد أما تبالي إن أختي سايباني لوحدي، وكأنها بتتهم إن هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها ويقول لها إيه، مرسى أنت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم كلمة تضطربين، من أجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد، الحاجة إلى طعام واحد. أنت مش محتاجة تعملي كل الطعام ده وتكوني متضايقة، أنا مش محتاج غير طعام واحد. أحيان كتيرة بنتخيل إن إحنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ إن الناس اللي حوالينا بتتبسط بس إحنا مش بنكون مبسوطين. إحنا محتاجين نختار الأولويات، إيه هو الأهم فالمهم. مفيش مانع إنك تعتذر عن أمر معين أنت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الإكراه بيشعر بالإرهاق بسبب إنه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده امر صعب جدا. القيمة بتاعتي انا مش باخدها من انجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي امر خطير جدا، لان ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس او العلاقات ما هياش امر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي او تبقى طالب استقرارك النفسي من امر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الاخرين بالتقصير وعدم الكفاءه لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج كاريزما.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
2: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

هناك أيضا تهديد. الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا أو عمود النار ليلا من أمام الشعب. الرائع إنه الشعب منين ما كان بيمشي كان ربنا بيقوده بعمود السحاب والنار. وزي ما قدهم إحنا كمان ممكن نفرح ونقول زي داود ما قال: هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الله بيقودنا في كل الأوقات زي ما قاد الشعب 24 ساعة كل أيام الأسبوع، قادهم بالنهار وبالليل، وفي النهار بسط فوقهم السحابة كأنها غطى من حرارة الشمس، بالليل نور ليهم عمود من النار عشان يشوفوا الطريق اللي هم ماشيين فيه وعشان يحميهم من الوحوش المفترسة المزعجة. وهو هيعمل كده معانا، هيقودنا في كل الأوقات، في أوقات الضغوط الشديدة لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رأسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكثر الأوقات ظلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي هيقودنا عشان نواجه الظروف الواضحة في النهار بس برضو، والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
8: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
7: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
8: هذا معروف ومقبول من الجميع.
7: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
8: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة،
7: 40 سنة
9: بل 1000 سنة.
10: 40
9: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
7: 1000 سنة كاملة؟
8: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم 1000 سنة.
7: فيها المسيح سيحكم العالم.
9: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
11: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
7: اليهود لم يروا ذلك،
10: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
8: وكيف يملك عليها المسيح؟
11: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
9: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
7: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
10: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
8: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
11: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
9: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
7: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم،
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا؟
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا؟ يعني غير محدد؟
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم كـ1000 سنة والـ1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم انك تكون مسجون بين اربع حيوط مع 300 شخص يتنفسوا مع بعضهم، واحد يخمم، واحد يضحك، وواحد يعارك. أكيد شو تكون ماكش طايق روحك. المسجون هو أنا، التهمة مواطن تونسي، والسجن هو المترو. كل يوم الصباح نحضر روحي، كل يوم نطلع مع ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، وأنا مش طايق روحي. كل يوم ندفع في عقوبة الذنب أنا ما عملتوش، اللي يبدأ يكحلك من تحت اليونايت واللي يلصقك وما عادش تنجم تتنفس. تيب العمل مع الوقت وليت نعرف وجوه الناس ونتسائل كي يغيب واحد منهم ونقولي يه اليوم ارتحنا ما جاش كالسيد. نهار وانا كالعادة في المترو حسيت بيد اتحطت عليا ولا تركزت عليا، حسيت بشخص قرب لي. كانت مرأة كبيرة جات وقعدت في الكرسي اللي قدامي. العادي اني مش مستانس نركز مع وجه شخص، والمش عادي اني ما نجمتش نهبط وجهي من عليها، ما نجمتش ما نركزش النص ساعة. أصلا خفت لنغمض عيني ويطلع لي قدامي حلم. نص ساعة تعديت كينها لحظة. المرأة هذه فولة وتقسمت اثنين هي ومماتي اللي توفيت عندها برشا. أنا من غدوة كنت ناشط، كنت نستنى في المترو فرحان زايدة، كنت نتمنى نقابلها، نحب نشوف فيها صورة مماتي. كانت عندها نفس الملامح، شعرها الأبيض اللي خارج من تحت الفرارة المزينة ومنقوشة برشا ألوان، وعينيها الخضرة اللي كل ما نتعداو على ظل يميلوا للمارون، والوشم اللي على خدها وجبهتها. شفايفها كانوا ساعة ساعة يتبسموا للرجل المقعد اللي قاعد جنبي اللي الأول مرة نثبت في وجهه، رغم اللي كان ديما يطلع معايا. اليوم ثبت في وجهه اللي اعطته الدنيا شوية قسوة. أنا كنت نتقلق كي يغزروا لي، ما نعرفش علاش، أما غزرت لها. غزرت لها وهي تلعب مع الطفل الصغير اللي في الكاروسة مع أمه، كان يبكي كل يوم وانا تعودت على صوته، لكن الأول مرة زيد نشوفه وزيد الأول مرة يسكت ويولي يضحك. تي حتى المرأة الحبلة اللي واقفة حذايا اليوم ثبت فيها قمت وخليت لها البلاصة، كيني وليت نشوف الدنيا بعينيها. احساس هايل انك تتعود بشخص، حتى النهار اللي ما نقراش فيه وليت نتمنى يتعدى بسرعة. نهار حضرت روحي، لبست أحسن ما عندي، كنت ناوي نهبط في محطتها نكلمها ونطلب منها تتصور معايا، زعما تخليني نصورها، زعما توافق. النهار ذاك ما جيتش، روحت للدار وأنا ما عيني في شيء، واستنيت النهار الثاني الثالث الرابع شيء ما جيتش، زعما تقلقت من غزراتي ولا بالك صارت لها حاجة. أنا بدي النشاط اللي كنت ناخو به المترو يقل، ونرجع نروح حبس نعدي فيه نص ساعة كل يوم. النهار ريتها راكبة في فجونة أخرى، استنيتها لين هبطت وهبطت وراها، مشيتش نسألها وتشجعت، نحيت الحشمة وقلت يا ميمتي يا خلاش ما عادش تطلع في الفجونة اللي مستنسة تطلع فيها، فما شكون قلقك؟ جاوبتني وهي تضحك وقتلي قتلي البقعة اللي مستنسة نقعد فيها بما فيها كرسيك يا ولدي متاع معاقين وحوامل، وأي واحد ما ينجمش يقف، وأنا كنت عاملة عملية على ساقي. كبريت رجعت للفقونة العادية، سألتني علاش تقعد غادي يا خي انت شنو عندك؟ حسيت اللي الدنيا دارت بيا، ما لقيتش ما نقول، عمري ما وسعت بالي وقريت البلاكة اللي كانت فوق راسي. أنا كنت نتقلق من العبيت اللي لابس لونات ويثبت فيا كان أعمى، اللي اتك عليا كان ما ينجمش يقف، المرأة الحبلة المقعد اللي بجنبي، هما ما كانوش يتذمروا مني وأنا اللي كنت مخذلهم بلاصتهم. هكا نهار عرفت اللي ديتاي صغير ينجم يخليني نغلط غلطة كبيرة. أنا قررت ما نحكمش على الناس، انتو ما زادة ما تحكموش. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نخلي لكم آيتين من الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 10:10: فلا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. والثانية في إنجيل يوحنا 6:43: فأجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها، ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. تخيل لو اللعبة اللي بتتلعب ملهاش قوانين، إيه اللي ممكن يحصل واللعيبة ممكن تتعامل إزاي؟ أتمنى تقضوا معانا وقت ممتع وتكون الحلقة سبب بركة لحياتكم وتغيير لمفاهيمكم. خلينا نخرج فاصل سريع، نرجع لكم مرة تانية نكمل برنامجنا كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. حقيقة منتهى الخطورة إن إحنا نلعب مباراة وإحنا ما عندناش قوانين ليها. الخطورة إن إحنا بنقع في مشاكل كتير وإحنا مش واخدين بالنا، لأن الفكرة ببساطة إن أي لعبة لازم يكون ليها قوانين، يعني لازم نتفق عدد الفريق كام، ولازم نتفق الاحتياطي كام، لازم في قوانين اللعبة نعرف إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي ممنوع. طيب لو عملنا الممنوع لازم نحدد إيه نوع العقاب، لازم نعرف إيه حدود الملعب ومساحته وهكذا. تخيل لو إحنا بدأنا أي مباراة بدون معرفة اللاعبين لقوانين اللعبة، الموضوع هيبقى تهريج، ناس بتخبط في بعض، ناس بتضرب بعض، ومفيش أي قانون. أحيانا كتير أنا وإنت بنعيش مباراة الحياة وإحنا مش عارفين إيه القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أو بتعريف تاني إيه المبادئ اللي بتحكم حياتنا. هو أنت إمتى هتوافق وإنت إمتى هتقولي لأ؟ هو ينفع ألبس كده ولا ما ينفعش؟ وده بيخلينا بنلخبط في سلوكنا وتصرفاتنا. أولاد الله لازم تحكمهم قوانين ملكوت الله، علشان كده الكتاب المقدس بيعلن: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 17. بمعنى أنتم لكم قوانين مختلفة عن قوانين العالم، أو بمفهوم صحيح قوانين مميزة. لو ما كنتش بتعيش بقوانين ملكوت الله هتعمل أي حاجة في أي وقت، لأنك شخص مش خاضع لأي قانون، أو بالتعبير اللي اتفقنا عليه مفيش مبادئ بتحكم حياتك. خلينا أعزائي الشباب نخرج فاصل سريع، نرجع مرة تانية نكمل معاكم في حلقتنا عن قوانين الملعب من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم أعزائي الشباب ومكملين معاكم في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة قوانين الملعب. كان دانيال بيعيش في السبي، في بلاد لها قوانينها وعاداتها الوثنية. عاصر دانيال إمبراطوريتين وأكتر من 4 ملوك، لكنه كان عارف أنه في مباراة الحياة له قوانينه الخاصة، القوانين اللي بيلتزم بيها وبيحترمها عشان يخرج من مباراة كسبان. فيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح 1:8: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هو عنده قوانين بيعيشها، زي ما المباراة لها قوانين والملعب ليه قوانين، أنت كمان كابن لله ليه قوانين. يوسف يصرخ ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيتوس، بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس إصحاح 2:11 يكتب لنا آية في منتهى الأهمية ويقول كده: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. النعمة تعلمني أن يكون لي قوانين، فما أحياه الآن في الجسد، ده الكلام اللي قاله بولس الرسول، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلينا أحبائي نخرج فاصل، نرجع مرة تاني نكمل مع بعض اللي ربنا عايز يوصله لنا من قوانين الملعب. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائنا الغاليين على قلبنا أجدع شباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقة النهاردة بعنوان قوانين الملعب. اتفقنا من غير قوانين هيبقى الموضوع تهريج، من غير قوانين كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. عشان كده أنا بدعوك صديقي الغالي، بدعوك إنك تقرر إنك تعيش بقوانين ملكوت الله، تعرف إيه حدودك، تعرف إيه اللي ما تتعدهوش، تعرف أقبل إيه وأرفض إيه، تعرف أصاحب مين وأروح فين، وإيه الكلمة اللي تطلع من لساني. لو أنت ما عندكش قوانين ومبادئ بتحكم حياتك، عايز أقولك كارت أصفر. خلي بالك عزيزي المستمع، عايز أحذرك، لو ما فيش مبادئ بتحكم حياتك أنت بتخضع لمبادئ إبليس. لو ما فيش قوانين أنت مستحيل أنك تحقق المكسب في المباراة. مباراة الحياة لازم يكون في قوانين بتحكمها. لو ملكش قوانين هتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة في أي وقت وبأي طريقة، والنتيجة خسارة. عشان كده خلي بالك، وبنقولك كارت أصفر. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. أتشرف إني أكون معاكم في الحلقات اللي جاية. انتظروني، معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المصلوب على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

0: احفظني يا سيدي، أنا عبدك، من كل ضرر، من خوف الليل وسهم طائر في النهار، من سالك في الظلمة ومن شيطان الظهيرة، لكي أرتل لك بتأييدك الإلهي. الرب عوني فلا أخشى ماذا يفعل بالإنسان، لأنك عوننا وقوتنا وناصرنا، فلا نفزع من الشرور، ولك يليق المجد مع ابنك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 22.
2: النظام الروحي للصلاة، متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 5 حتى 15 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل، طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح 5 من إنجيل متى، أي من العدد 11 حتى 48، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عمودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين، أي وحدنا. فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله، وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح 18 من إنجيل لوقا، فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين ولسيما جبات الضرائب. تذكروا أن جبات الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة. وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود. والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة، واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة للكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلق الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص آخر توجهون له الكلام أو تؤثرون فيه. وبما أن الصلاة هي أدب روحي، يكون الوعد العظيم ما يلي: سيجازيكم أبوكم الذي هو فعلا في ذلك المكان السري. وتجدون هذا الوعد في الإصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين، حيث كتب الآتي: يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. قال يسوع: إنكم حقا تحصلون على جزائكم. إذا ذهبتم إلى غرفكم وأغلقتم الباب وصليتم لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علنية، سيبرهن لكم الله أنه موجود. بعد إعطاء هذا التعليم حول أدب الصلاة، قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع: إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ، فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله، ليس لدينا أي مفتاح يقودنا إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا، فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ، يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله، ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة، ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب، لأن الرب لم يطلق قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول: كلا،

هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا ويجب أن نتلوها، لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أننا نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها، أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون عندما تصلون أتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة، لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد الحادي عشر وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية وهي: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية. لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية، نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع، ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض. على العكس، ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبضع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا، لاحظوا أنكم تقولون اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله. يا الله، أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك. في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه. ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك، أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز. فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا، لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق وما من أحد معنا لنؤثر فيه، ونقول لله: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة: اغفر لنا، نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة. والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين: اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو: لا تدخلنا. نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول: لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي: نجنا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين، أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين، أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن احنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: احنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة اللي النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السميرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السميرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدأ في الأول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمة ولا نتكلم على القصة اللي في كتاب المقدس؟
1: أول حاجة عايز أقولها أن الترنيمة دي مش عن شخصية معروفة الاسم، دايما الناس تقولك السامرية وواحدة ممكن يسموا بنت السامرية، بس هي السامرية دي واحدة ست من السامرة، مش السامرية اسم، يعني هي
0: دي
1: واحدة
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المراه المنحنيه ما بيذكرش اسمها، المراه نازفه الدم ما بيذكرش اسمها، ارمله نعيم ما بيذكرش اسمها، السامريه هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ان ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا مكانهم. ولولا ان ربنا كان عند السامرة، لولا نتذكر انها سامرية، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب رواية أو بيكتب فيلم أو قصة قصيرة وعامل حاجة كده جميلة. القصة بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى أعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي المايه لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجه غويطه قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل علشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا البيوت في الشوارع الايام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعت السامريه؟
1: طبعا، لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه، الى بئر السامره جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب ميه. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان، المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني طبعا. واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الاولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6، الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع.
1: جدا. وبعدين المجتمع مصغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه إن واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، إن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف إنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الرجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفه ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينيه بتعرف ازاي تكون فاسده.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز اقول حاجه تاني، ايه رايك في جو السريه اللي في القصه؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: ايوه.
1: مع 12 تلميذ راحوا ال 12 يجيبوا اكل ل 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب. راح يجيبوا له اكل ما كلش، قال لها ادينا ميه ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات يتبادلوا الحوار بجمل طويلة بافكار عميقة لاهوتية وكتابية وروحانية دينية. هو ما خدش الثلاثة بس هو اتبسط.
0: حد في مرة قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدأ حياته جعان في البريه وانتهى حياته عطشان على الصليب ولحد بل ريقه بنقطه ميه ولحد قدر ياكل لان هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وانا مستمتع بالكلام معاك في الحته دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوته ونرجع نكمل مع السامريه.

0: طيب العدد الثاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الأباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة وإلا ما كانتش جوزت ستة. يعني واضح أن هي ستة دي ما كانتش حد أنت عارف اللي هو على هامش الحياة. إيه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في
1: بص نصر. احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فالسامرية دي مرفوضة قلبا وقالبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقول له بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسه نبين ان الست دي كانت تلف الدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقه اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتله، يعني مذاكره بتقول ايه وعارفه رايحه فين وجايه منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقول لها دي اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقيه في الشر بس حقيقيه برضو احسن من المزيف في الخير. حلو ان واحد يكشف الحقيقه. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا يا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهة نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تتقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات، هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولوش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمة رجل دي مستنكرة انها تطلعها له. يعني ايه اللي ورا الحتة دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترم عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهاردة في حوار المسيح والسامرية افهم ايه من اللغة اللي مليانة بالرقة والادب دي؟
1: مليانة بالشفقة كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زيي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها اقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغة الصلاة بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقة مختلفة يبصلوا ايه ده، هو إيه مش دي الطريقة بتاعتنا؟ خلينا ربنا بتاعنا احنا، أولبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا أجريسيف أكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف أنت بزاي تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستحي على نفسها وراجل طالب منها حاجة، خلاص ده راجل وغريب عن البلد فترضيه وتخلص، حتى لو هي عايزة أي حاجة تعمل براحتها الراجل هيمشي. لكن إن هي تسأل دي حاجة جميلة، إن هي تقاوح دي حاجة جميلة، طالما ما غلطتش فيه ما أسأتش ليه، بس بتقول زي تطلب مني. يعني حاجة غريبة، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامرية انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعدة انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسة وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. انا محتاج اللي ينظف لي الشقه، انا محتاج اللي يصلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي، يعني ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل هل هل نكتفي بس بتواصل الوظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من الناس بتقدم لنا مصالح؟
1: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي، يعني هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصه بان هي العطشانه وبتقول له طب اديني اشرب، او يعني سابت الجره بتاعتها ومشيت حتى من غير ما، يعني التحول النوعي ده في في الحديث ايه رايك فيه؟ يعني
1: يدل على مهاره عظيمه من المسيح. يعني بدا من نقطه احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدا من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عامل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها، وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين مستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنتي أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: كانوا بيشيل السامرية من الموضوع ويحط اسمك فيها
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيه.
0: تمام. السامرية لو هنسرح مع بعضنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوا من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة ما اعتقدش دي النهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني مع البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما
0: وقعت البلد. ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية الشخصية المتوترة تبقى رزينة الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرفوا يعملوه مع الناس يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يجوزوا خمسة.
1: لا لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا فهو لما اقنعها اقتنعت لما واجهها اتكشفت لما لها روحها تجوزي قالت له لا ما انا ما ما عنديش جوز يعني، كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شويه الست دي حقيقيه. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الاخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطا ولا منص؟ الترنيمه بتوجه رساله للمستمع، عاوزك توجه رساله في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرساله بتاعت العدد الاخراني قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لان في واحد يقدر يمنحك الحريه من الخطا اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا، بقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحده ست متجوزه 5 وممكن تكون عملت علاقات مع 15 20 واحد بعد كده، ما نعرفش، لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسره للشريعه والوصيه وللقانون. الست دي كانت متاخده ومش عارفه تحرر نفسها من العبوديه دي. لما قابلت يسوع وكانت حقيقيه وصريحه معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على المستوى الواقعي؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظوره انسان قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابلة مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الأول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي الست السامرية دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. أعزائي المستمعين، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمة من الترانيم الجميلة اللي بتحكي قصة حقيقية جدا جدا عن واحدة أسر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجة عدلي على إخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكأنه لم يكن يريد أن يربط اسمها بإثمها، لكنه باختصار حاول أنه يسترد المرأة لمكانتها كامرأة في التاريخ. لكن النهاردة دور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان أخويا بهجة بيوصل الرسالة دلوقتي. لو انت عندك مشكلة، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل، ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.